قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وجوه

فاستقم لست

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن

0: حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: هوف. فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العالية وكل ساحة وسيف بيمسح الأعلى.

فوارس راكعه تصبح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعه ثماني.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 30 من شهر يونيو حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق للخامس عشر من شهر محرم لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور، تحية طيبة لك.
1: صباح الخير لكم، تحياتي لكم.
0: الله يسعد صباحك. صباح الخير زميلنا العزيز محمود اسكندر. إذن خبر مؤلم صراحة على الريق للأسف الشديد. الاحتلال اقتحم مقر جمعية التضامن الخيرية في نابلس. ما بدنا نستعجل، لكن زملائنا المتابعين على ما يبدو بتحدثوا عن قرار يبدو بإغلاق الجمعية، أو يعني بدناش نسبة. دكتور أمين خليني ترد عندك. نعم. شوفي التفاصيل عندك.
1: بداية صباح الخير لمتابعينا ومشاهدينا الكرام. بالفعل الاحتلال بدأ عملية في نابلس للمنطقة الوسطى في المدينة تقريبا الساعة الخامسة صباح هذا اليوم. وصلت حوالي 9 دوريات الاحتلال من جهة حاز المربعة، وكان يبدو الهدف واضح اللي هو محيط عمارة عدول أبو صالحة اللي هو بالقرب من الروافد. تمركزت الدوريات هناك، نزل جنود وضباط من الدوريات. هذا الكلام تقريبا كان وصولهم الساعة تقريبا 5:15 كان وصولهم لمنطقة البناية، وهناك وهي تقريبا الساعة صارت 7:50، يعني قريب الساعتين تقريبا الساعتين الجيش متواجد هناك. حسب الشهود وحسب اقترابنا فقط الجيش توالد في هذا المقطع اللي هو المقطع اللي بربط شارع العدل بشارع المؤدي لبنك فلسطين. هذا المقطع فقط. المناطق المحيطة بها الحركة طبيعية واعتيادية فيها، الدوار، شارع فلسطين، شارع سفيان، الحركة فيها اعتيادية والمرة عادي بشو هذه الأمور. الجنود حسب شهود عيان اللي اقتربوا من منطقة شارع العدل ذكروا أن الجنود مشاة منتشرين بشكل كبير، ولاحظوا أنه في حداد بكون بوضع بعض الأحزمة البلاستيكية في محيط المنطقة، يعني بيعطي مؤشر أنه المكان مغلق أو في شمع للمكان. هلا طبعا مدام لم تسلم الجمعية أي كتاب رسمي أو أنه الاحتلال يعلن عن أشياء رسمي ما بنقدر نعتبر هذا الكلام، لكن الجو ممكن الناس يعني شبهوا باللي صار مع جمعية مديد قبل شهرين تقريبا، أو مع لجنة الزكاة في جنين اللي تم أيضا اقتحامها، والجمعية الخيرية اللي بالخليل. فيبدو جزء من منظومة استهداف المؤسسات والجمعيات الخيري. ننتظر حتى على الأقل إذا كان في أوراق أو في ملصقات بالمكان نعرف شو طبيعة ما جرى وشو مبررات الاحتلال على هذا الاقتحام. لكن زي ما قلنا يعني لا سمح الله إذا هذا الموضوع حدث نتائجه وخيمة جدا على نابلس. نتكلم عن مئات إن لم يكن آلاف الأيتام يعني وعائلاتهم يعني بعتاشوا على مخصصات هذه الجمعية، وبالتالي يعني أمر مؤلم جدا، وخاصة الجمعية يعني في الموسم الأضاحي يعني وفرت اللحوم لآلاف الأسر والفئات المحتاجة على مستوى المحافظة بشكل كبير جدا.
0: والله الواحد متردد رن على الدكتور علاء، يعني شو بده يحكي له بهيك وضع، لكن خلينا يا محمود رن عليه لو سمحت نحكي مع الدكتور علاء مقبول إن كان هناك أي تفاصيل، أو مع الحج إياد الكردي
1: أمين السر
0: نشوف، أو أخونا سعيد هندية، أي حدا من الأعضاء نتواصل معاه على الأقل، لأنه فعلا يعني تفضل دكتور أمين.
1: كما ذكرنا يعني الاستهداف أجا ضمن يعني منظومة الاستهداف للمؤسسات الخيرية في الضفة الغربية. كما ذكرنا تم اقتحام لجنة زكاة جنين ومصادرة بعض المعدات هناك، تم مصادرة اقتحام ومصادرة معدات ومقتنيات من جمعية الخيرية اللي تعتبر الأضخم في منطقة جنوب الضفة الغربية اللي مدينة الخليل، واعتقلوا لعدة أيام رئيس جمعيتها اللي هو كان وزير أوقاف سابق وهو البكري ثم أخلي سبيله. تم اقتحام جمعية مديد عدة مرات وإغلاق مكتبها لمدة 3 شهور ووقف عملها قبيل حلول عيد الأضحى بأيام قليلة. إضافة إلى الاقتحام اللي تم اليوم لهذه الجمعية. طبعاً أيضاً قبل حوالي 7 شهور كان هناك اعتقال لإبراهيم أبو الهيجة رئيس هيئة الأعمال الخيرية اللي في جنين، واللي كانت أيضاً يعني توفر دعم لكثير مؤسسات بالضفة وقطاع غزة. فهذا يعني يبدو ضمن السياق، يبدو ضمن السياق في هذا القبيل. إن شاء الله ما بيكون في إغلاق ولا في وقف عمل الجمعية، لأنه المتضررين راح يكونوا كثر.
0: نعم نعم، يعني بلشت الناس تسأل، حتى يا ريت قلت له الناس بتسأل حتى عن مصير المدارس والطلاب. آه. يعني الأمر بتجاوز ممكن موضوع الأيتام
1: المباشر.
0: مؤسسة يعني حقيقة تقدم كثير، وهي على أبواب افتتاح مدرسة تانية لمدرسة الإناث.
1: نعم.
0: فبالتالي حقيقة الأمر يعني طيب أوكي ماشي ماشي، نحاول يعني نشوف شو في تفاصيل. فعلا لسه الصورة مش واضحة، لكن خلينا نشوف ايش ممكن ينحكى في هذا الموضوع. حقيقة انه هاي برضو بعت لك رقم يا محمود، نشوف اذا ممكن نحكي في القصة. تفضل دكتور.
1: طبعا الاقتحام اللي تم اليوم الساعة 5:15 الى وسط المدينة، سبق اقتحام اخر منتصف الليل الى المنطقة الشرقية للمدينة، دخول اليات احتلال من الجهة الجنوبية الى مخيم بلاطة باتجاه اقتحام المخيم من المنطقة الجنوبية باتجاه المنطقة الشمالية، ثم باتجاه الغاوي، ثم باتجاه مخيم عسكر الجديد دخول، ثم انسحاب دون تسجيل اي من حالات الدهم او الاعتقال. يعني يبدو انه اقتحام استعراضي. كان في حديث، ويبدو انه اكثر من شهود اكدوا انه كان في مستوطنين الفجر اليوم ايضا بلفوا بشكل فرادى بعض السيارات الخاصه في المنطقه الشرقيه المدينه، وهذا تكررت الحادثه عده مرات انه المستوطنين بيكون باعمال يعني استفزاز وعربده بشكل فرادى، وبوثقوا اقتحامهم لمره لبخيم بلاطه، مره لبلاطه البلد، مره للمنطقه الشرقيه، او مره حتى وسط مدينه نابلس وشارع فيصل، انه هنا بندخل على المدينه في اي وقت من الايام ونصور وجودنا مع موسيقى يعني استفزازيه للفلسطينيين. ايضا كان هناك عمليات دهم اليوم في بلدة بيتا، وخاصة في منطقة الحرايق، ومواجهات مع المستوطنين وجيش الاحتلال. في الخليل ايضا اقتحام، وفي حملة اعتقالات في يطا حاليا مستمرة. في فقوعة ايضا قنابل انارة في سماء البلدة اثناء اقتحامها. في علار منطقة طول كرم اقتحام اخر، وفي حلحول شمال الخليل ايضا في اقتحام اخر.
0: دكتور، الناس بتسألك، هو المعلومات اللي عندك هو الاقتحام عمارة علو الأبصال ولا السختيان حسب معلوماتك؟ لأنه في مقرين للجميع.
1: السختيان، هي عمارة السختيان.
0: عمارة السختيان
1: بس الآليات متواجدة على
0: أمام مقر
1: أمام عمارة علو الأبصال. اللي هو المنطقة اللي واقع بين الروافد ومنطقة علو أبو صالحة.
0: صحيح.
1: هذا
0: صحيح.
1: الشارع الفرعي، والجنود المشاة متواجدين هناك باب عمارة السختيان. فواضح جدا انه الهدف يعني حسب شهود عيان هو هذه البنايه. لا ما بنقدر نحسم امر، يعني هل في مكاتب اخرى في بلده السختيان، هل في جمعيات اخرى، ما بنقدر نحدد ذلك. كما ذكرنا احنا يعني متريث قليلا حتى يعني ينسحب الجيش ويتقن. طيب الجيش اذا بنسحب من مكان تم اقتحامه بضع مرصك، لا بضع مرصك معين، مين المؤسسه اللي تم اغلاقها، معلومات عنها، وبحطوا حتى يعني جرد للمقتنيات اللي تم مصادرتها بالتفصيل، اذا كان في اموال، في وثائق، في كمبيوترات، في حواسيب، في كاميرات، بتم وضعها ضمن هذا القائمه. طبعا بحطوا بعض المعلومات، اسباب ودوافع هذا الاقتحام.
0: نعم. اذا مره ثانيه اخواننا، احنا نتابع واياكم اخر التفاصيل بشان ما يجري في نابلس الان. وحقيقه يعني الحدث، برجع بقول مثل ما ذكرت صباح اليوم، مؤلم بإغلاق جمعية التضامن الخيري، أو على الأقل يعني لسه الصورة مش واضحة. يعني بدي أسحب الكلمة حتى أكون مهني وأقول حتى الآن اقتحام مقر الجمعية، مش معروف بالضبط شو اللي بيصير. في أكثر من حد ذكر إنه يبدو بيتم إغلاق الأبواب الداخلية، برضو معناش تفاصيل، برضو معناش تفاصيل. خلينا نطمن أول بأول ونشوف للأحداث لوين رايحة بالنسبة للاقتحام اللي في مدينة نابلس واقتحام مقر جمعية التضامن الخيري. إذن مرة أخرى دكتور أمين، الناس بتسأل آخر التفاصيل بشأن الاقتحام.
1: حسب معلوماتنا ما تزال آليات الاحتلال متواجدة في محيط عمارة السختيان وعلو أبو صالحة، أو الشارع الفرعي اللي بين البنايتين، يعني قريب أمطار قليلة من الروافد. الاقتحام بلش تقريبا وصولهم 5:15، يعني هو الحديث كان عن انه في نشاط في المنطقه الشرقيه الساعه 5، وبالفعل 9 دوريات وصلت من حاز المربع الى هذا المكان وبدات تقتحم يعني مكاتب في عماره السختيان هناك. نعم. يعني معلومات تناقلت انه الهدف هو جمعيه تضامن، حتى اللحظه لا نقدر نحسم هذا الامر لانه ممكن يكون في مكاتب في مؤسسات اخرى في نفس البنايه، ولكن يعني التخوفات من الناس الان واضحه انه لا سمح الله اذا تم استهداف الجمعيه واغلاقها يعني حجم الضرر راح يكون كبير جدا على مئات والاف الاسر الفلسطينيه بتستفيد من خدمات الجمعيه، سواء كان خدمات لها علاقه بالمساعدات بالكفالات او حتى لها علاقه بجوانب اخرى، وخاصه ذكرت زميلي سامر موضوع المؤسسات التعليميه التابعه للجمعيه منها المدرسه الاساسيه
0: مقرات الايتام كلها المدارس
1: طبعا، فبتحكي عن قطاعات كبيره
0: 23. انا اللي بعرف في عندهم تقريبا 23 مقر.
1: نعم.
0: يعني وفرع لهم في. نعم. وهذا دليل انهم بيشتغلوا بشغل موسع جدا في سبيل دعم المجتمع. لا شك انا حقيقه يعني الحدث مؤلم انا بالنسبه لي وصعب، ويوميا دكتور يوميا الناس بتواصلوا معنا بيقولوا لنا رحنا عند الجمعيه وساعدونا في الموضوع الفلاني، فهي واضح حرب على الشعب الفلسطيني وعلى فقراءه
1: طبعا بالذات، والتجويع والامور جدا هذا يتبع الان كسياسي، اما لاجبارك على الهجره او انك على الاقل يعني تبحث عن بدائل اخرى لا سمح الله قد تكون جزء منها محظور ومحرم من اجل البحث عن لقمه العيش. وحتى لما نتحدث عن العمال اللي بخاطب نفسهم او بخاطر الامس، لانه هو عارف انه ممكن يكون يستشهد على الجدار ولا على المعبر، ولكن هو بيبحث عن لقمه العيش لانه هذا فقط الامر المتاح له. بالتالي اذا احنا الان تحدثنا عن فئات معدومه بدون اي مردود كفالي او مساعده، صحيح يبحث ايضا عن اساليب اخرى للبحث عن لقمه العيش.
0: نعم نعم نعم، الله المستعان. رح نواصل احنا وياكم هذا الموضوع اول باول خلال هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يا اخواننا بتحذر من مخطط إسرائيلي للسيطرة على 100 نقطة استراتيجية داخل مناطق ألف. 100 نقطة يا دكتور أمين. هذا بيان صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بتقول إنه مخطط بتقوده جهات استيطانية بينها اتحاد المزارع الاستيطانية. والله رح نسير نسمع أسماء غريبة، بطلت شبيبة التلال وتدفيع الثمن اليوم مؤسسات وجمعيات رسمية تعمل، احتلال اعترف فيها وأعطاها كل الدعم. اتحاد المزارع الاستيطانية يأتي في سياق تكريس الأمر الواقع بفرض السيطرة على المناطق المصنفة ألف. هذا البيان اللي صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بيحكي عن 100 منطقة في الضفة الغربية دكتور أمين إلها علاقة في هذا الموضوع. شو رأيك في الموضوع؟
1: طبعا هذا نسف الاتفاق أوسلو.
0: نعم.
1: بشكل واضح بشكل علني على انه الان يعني الاستيطان لن يقتصر فقط على مناطق جيم او المناطق اللي بسموها محميات طبيعيه او اللي بسموها مناطق حدوديه، الان اصبحت تنتقل لمناطق الف، وغالبا مناطق الف هي مناطق في قلب المدن الفلسطينيه، يعني جزء من المدن وجزء من التجمعات الفلسطينيه الكثيفه. بالتالي الان يبدو الاحتلال استولى على منطقه جيم بالكامل، وهذه مساحتها يعني احيانا بتزيد عن 40% من مساحه الضفه الغربيه واكثر، والان خط فرض اجراءات وقوانين لمنع اي نفوذ سلطوي فلسطيني في منطقه باء، والان الاستهداف لمنطقه الف. طبعا الاستهداف لمنطقه الف يعني يحمل في طياته رسالتين، الرساله الاولى امنيه انه فيش شيء امام الاحتلال محرمات، بيدخل بيتواجد بيتمركز، والامر الثاني هو سياسي انه انهاء كيانيه السلطه الوطنيه الفلسطينيه، انه انت موجود برام الله ولا بنابلس بندخل الساعه 8، يعني امبارح دخلوا على رام الله في قلب حي رام الله أم الشرايط وغيرها في ساعات الظهر، وكان في شهيد برصاص الاحتلال، فتى استشهد يعني برصاصتين، واحدة بالرأس واحدة بالقلب، فهذا يعني جزء من رسالة الاحتلال. احنا متواجدين في المدن سواء كان برام الله ولا بنابلس ولا بجنين أو طول كرم، ولاحظنا قبل أيام بدأ التجديف في منطقة الجبريات اللي هي محيط مخيم جنين في منطقة ألف.
0: نعم.
1: وتم إقامة معسكر هناك، فهذه تحمل في ضياتها رسائل عديدة جدا، ويبدو اللي بيصير في نابلس اليوم نفس الشيء، اليوم بالناس جمعيات مؤسسات يعني كأنه هم بيسيطروا حتى مدنيا على مرافق البلد.
0: نعم. الاحتلال أبو عمر أعلن عن مؤتمر شيلو 15 الذي يوظف الحفريات الأثرية على طريق 60 لتعزيز الاستيطان تحت غطاء حكومي. تستعد أطر استيطانية حكومية إسرائيلية لعقد مؤتمر شيلو 15 في 8 تموز المقبل في موقع شيلو القديم الأثري. وين شيلو؟ عشان الناس عشان
1: شيلو بين ناس رام الله
0: اللي عند خربة سيلون
1: عنقريوت.
0: عنقريوت
1: نعم.
0: وانت رايح رام الله عيدك الشمال وين قريوت قبل ما توصل اللبن ويتمة هناك. لا بعد يتمة
1: بعد تبع
0: بعد عفوا بين قريوت بعد قريوت مباشرة عيدك الشمال في هذا المبنى الضخم الكبير هذا هناك. هذه خربة اسمها خربة سيلون ولجوة طبعا باتجاه الشرق وهناك لجوة باتجاه ريحة باتجاه المناطق الغورية. هاي كلها سيطرة استيطانية كاملة تحت شعار دمج التوراة وعلم الآثار لإنشاء صورة كاملة. هيك اسم العنوان بغطاء رسمي يشمل مشاركة وزير التراث الإسرائيلي عمحاي إلياهو ورئيس مجلس مستوطنات بنيامين إسرائيل غانتس. ينصب تركيز النسخة الحالية من المؤتمر على تسويق المكتشفات الأثرية الناتجة عن الحفريات الإنقاذية المصاحبة لمشروع توسعة الطريق السريع 60 الاستيطاني وسط محاولات علنية لربط البنية التحتية والميدانية بالرواية الأيديولوجية والتاريخية للاحتلال. تخيل مؤتمر دعوة رسمية يعني مؤتمر.
1: طبعا هذا المكان
0: قرأتش أنا لسطر.
1: هذا المكان زميل سامر أنا زرته قبل 14 سنة زرناه ضمن تجوال يعني ودخلنا الموقع فيه حفريات أثرية. لكن اليوم أنت المكان هذا محروم عليك تدخله ومش هيك تقريبا 10 كيلو من المكان أنت الآن ما بقدر تقترب. يعني حتى الآن أنت إذا بدك تزور قريوت بتزور بس المنطقة السكنية في قريوت أهل البلد وين عايش أهل البلد أنت بتزورها. ما بقدر تزورها لا من 4 جهات ممنوع زيارتها. يعني تطلع مترين من أراضي البلد خارج المنطقة السكنية الآن أنت محظور عليك لأنه المنطقة محاطة بأربع مستوطنات. زرنا قبل 8 سنوات بلدة ترمس عليها واقتربنا كثير جدا من سيلون.
0: حلو.
1: كنا في نشاط تطوع بالزيتون في ترمس عيا واقتربنا مكان وضعها جدا هذا قبل 7 سنوات. الان ترمس عيا يتم اقتحامها في وضح النهار داخل البلد من المستوطنين. بالتالي الان الوضع بالضفه الغربيه على الارض تغير بشكل كبير جدا. انا باعتقادي الان الضفه الغربيه يعني اصبحت تحت سيطره الجيش والمستوطنين كلهم بطريقته المختلفه. هلا الخوف اللي المثال اللي ذكرته انا بيوز قبل سنتين على هذا الاثير زميلي سامر انه اخشى ما اخشى ان ترجع النقطه العسكريه الاسرائيليه على عماره العنبتاوي بنابلس الدوار
0: للاخر
1: وكل 4 ساعات في اكل جايين للجود اللي فوق تدخل على وسط البلد دوار زي ما قبل قدوم السلطه وقبل الانتفاضه الثانيه يزودوا الجنود بالاكل بالتالي بصير تواجدهم كانه حاضر. هذا الامر حكينا قبل سنتين وهي يبدو الان
0: رايحين باتجاهه. هل دكتور ممكن بنظرك يتم إعادة احتلال وعودة يعني التواجد العسكري داخل الضفة الغربية؟ هذا الأمر وارد؟
1: وارد جدا.
0: وارد.
1: نعم وارد خاصة إذا أنت ذكرت 100 موقع في الضفة الغربية وقد يكون طبعا من ضمنه معروف قبر يوسف والآن من 3 أيام أجوا قدموا جيش وضباط على المقبرة الرومانية اللي في عسكر البلد وفي أطماع في ممكن أطماع في البلد القديمة بنابلس والبلد القديمة بالخليل. فبالتالي إذا الاحتلال رسخ هذه الأمور جدا بيكون وجودهم يعني طبيعي لأنه إذا في قبر يوسف بيكون في تكنة عسكرية مرافقة للمستوطنين. إذا كان في عودة لاقتحام أماكن في البلد القديمة بنابلس بده يكون في تواجد احتلالي على مدار الساعة. فهذا المؤشرات بتقود هذا الاتجاه. فيبدو أنه الاحتلال واضح أنه بده ينهي وجود سلطة وطنية فلسطينية
0: بشكل كامل. نعم وهذا اللي عماله بيصير في ظل الأحداث اللي إحنا منعيشها. مرة ثانية دكتور بس معلش الناس بتسألك ممكن تذكرنا شو اللي صار؟
1: طبعا للناس اللي ممكن ناموا بعد الاجتياح الأولاني الساعة 12:30 وحدة فكر أنه خلاص انتهى اقتحام نابلس منقولهم أنه الاحتلال للأسف الساعة 5 اقتحم المنطقة الوسطى من مدينة نابلس من جهة حاز المربعة حوالي 9 دوريات الاحتلال وكان الاقتحام واضح إلى المنطقة الواقعة بين عمارة عذول أبو صالحة والسختيان. ويبدو مبدئيا حسب ما بتناقل شهود عيان أنه الهدف هو جمعية تضامن الخيرية اللي تعتبر من الجمعيات العريقة ليس في نقص في نابلس إنما في فلسطين عمرها من الستينات وبتشتغل على نطاق واسع في الجانب الخيري والتعليمي والصحي وبالتالي لها الكثير من البصمات. وبالتالي إحنا الآن نتريث حتى الاحتلال يعني ينسحب من المكان ونعرف بالضبط شو طبيعة الحدث اللي هناك. طبعا كان الاقتحام اللي كان الساعة 12:30 كان مرور من مخيم بلاطة مفرق الغاوي عسكر الجديد ثم الانسحاب دون تسجيل أي من حالات الاعتقال. الاحتلال ما تزال متواجد جزء من الجنود مشاة متواجدين الآن في هذا المقطع بجنب من الروافد ومنطقة ومدخل السختيان وعمارة أول أبو صالحة، لكن في محيط الدوار وشارع سفيان وشارع فلسطين الحياة اعتيادية والحركة المرور والمواطنين مشيا ومركبات بسير كالمعتاد. ومنطقة الدوار للي بيسأل منطقة هادية، والطلاب إذا عندهم تعليم مجاهد بيقدروا يوصلوا للجامعات بشكل سلس.
0: نعم، الله سبحانه وتعالى يلطف بالعباد. في عندي قبل ما نكمل، احنا ضيفنا الرئيسي اليوم الاستاذ ياسين دويكات، وهو عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس، وعندهم اعتصام. دكتور امين خليني هيك تنوه لنا عنه دقيقتين قبل ما انه نكمل بقية المواضيع. في اعتصامات اليوم للغرف التجارية
1: في كل الضفة الغربية،
0: كل الضفة الغربية،
1: دعوات مركزية من اتحاد الغرف التجارية ومن ضمنها غرفة تجارة وصناعة نابلس. اليوم الساعة 11 أمام مقرات الغرف التجارية سيكون وقفة لرجال الأعمال والتجار والمواطنين اللي تضرروا جراء يعني سياسة سلطة النقد وأيضا موضوع البنوك على وجه التحديد. وبالتالي هذا يعتبر صرخة، واعتقاد انه سيكون لها تداعيات كثيره، خاصه انه يعني في نوع من الفجوه صارت بين سلطه النقد من جهه والبنوك اللي معها والمواطنين، خاصه التجار اللي بتضروا جراء ذلك. وايضا بنذكر الناس انه بعدها بساعه الساعه 12 يعني على بعد بس 10 امتار بنابلس في اعتصام اهالي القصر ايضا اللي هو كل ثلاثاء امام
0: 12 الظهر.
1: يعني
0: خليهم يخلصوا اعتصام الغرفه التجاريه وينزلوا،
1: يا ريت اللي شاركوا غاد نفسهم يشاركوا، يا ريت الاعلاميين اللي بغطوا عند الغرفه التجاريه ايضا يغطوا
0: على
1: القصر ان شاء الله.
0: ان شاء الله. في عندي موضوعين محليات قبل ما نستكمل القصه. احد الاصدقاء بعت لي صوره، يبدو احد المحامين ناشرها بس مش ذاكر لمين المحامي، بيقول لي اذا هيك المحامي ناشر، اذا كان الاصل في التقاضي ان يكون حقا مكفونا للجميع وان تكون الرسوم القضائيه رمزيه حتى لا تتحول العداله الى امتياز للاغنياء، فكيف يمكن تبرير فرض 200 دينار اردني على طلب اثبات حاله و200 دينار اخرى لتنفيذ القرار لتصل كلفه اجراء مستعجل وبسيط الى 400 دينار اردني؟ ان تحميل المواطن هذه الرسوم الباهظه لا يمكن اعتباره تنظيما للتقاضي، بل يشكل عائقا حقيقيا امام الوصول الى العداله ويجعل ابواب المحاكم مفتوحه لمن يملك المال فقط، بينما يحرم المواطن البسيط من حمايه حقه بسبب عدم قدرته على دفع الرسوم. يا ريت بقول لي احد المحامين نشرها، يا ريت يقول لي مين المحامي حتى ننسب له هاي المعلومه. اضافه لخطورتها، دكتور امين بيحكي عن اجراءات تقاضي مكلفة جدا على المواطن البسيط، ما بعرف إذا شفت هذا المنشور ولا لا.
1: أنا ما مر علي، لكن بتعرف الآن في ظل هذه الظروف الراهنة المواطن يعني صار عنده يعني في صار استحقاقات على الناس، محلات، أجر، سكنات، حقوق للناس، وأصبحت يعني الأمام الشخص هو المحاكم. هسا الموضوع سيشعر المواطن اذا انا بدي اروح على محكمه وبحط محامي وتمطط الموضوع واتعاب، ممكن اطلع انا راس براس
0: للاخر.
1: يعني اذا كانت مثلا القضيه عليها 1000 دينار، طب كم بده ياخذ المحامي اذا مبلغ يعني كل
0: شيء، اذا مجرد ورق 200 دينار
1: فدفعات ممكن المواطن قلت لا خلاص بديش اياها، بديش بموت القضيه.
0: بموت القضيه. في عندي موضوع ثاني اجتماعي بحت، يعطيكم العافية، حابة أوصل صوتي وصوت كل أهل أطفال متلازمة داون وذوي الاحتياجات الخاصة. أنا بدور لبنتي عروضة وانصدمت أنه أكثر من روضة رفضتها من أول ما عرفوا إنها عندها متلازمة داون حتى بدون ما يشوفوها أو يعطوها فرصة. ليش؟ شو ذنبها؟ ذنبها إنها متلازمة داون، مش من حقها تتعلم وتعيش مثل أي طفل. ومن يوم ما انولدت وإحنا كأهل بندفع علاج طبيعي وعلاج وظيفي ونطق ومراجعات دكاترة كلها حسابنا، وإذا لقينا روضة تقبلها بصير بدنا ندفع قسط الروضة والباص وكمان معلم الظل، والمبالغ بتكون فوق طاقة كتير من الأهالي. إحنا مش طالبين شفقة ولا امتيازات، إحنا بس بدنا حق أولادنا بالتعليم والدمج، وبدنا المجتمع يشوفهم بعين الإنسانية مش بعين الرفض. بتمنى تحكوا عن هذا الموضوع بالإذاعة لأنه معاناة آلاف العائلات، ويمكن صوتكم يكون سبب بتغيير حقيقي ويخلي أطفالنا ياخدوا حقهم بحياة كريمة وتعليم مثل كل الأطفال، وبإذن الله صوتنا يوصل. يسعد صباحك أختي اللي بعتت الرسالة، وأنا بقول يعني يا خسارة إنه لسه مجتمعنا اللي انصرف عليه ملايين لموضوع الدمج وموضوع المواءمة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومئات المؤسسات والجمعيات اللي اشتغلت على موضوع التوحد ومتلازمة داون والإعاقات المختلفة، لسه في ناس ما بتقبلوا هدول الأشخاص، ولسه في ممكن الروضات يعني لازم تكون مهيئة ويكون على الأقل خاصة إنه الدكتور في آلاف الطالبات بتخرجوا تربية خاصة بكلية الروضة وبالجامعة وبغيرها من الكليات. الأصل إنهم يكونوا كفؤات للتعامل مع الحالات الخاصة. ولا ليش أستاذ دكتور ماهر الريشة، يسعد صباحك إذا سامعني، أنا بدي أسمي اسمك على الهواء، يعني زلمة صار له 25-30 سنة بيشتغل وبيدرب الطالبات اللي بيدرسهم كيف يتعاملوا مع الاحتياجات الخاصة. طب الروضات لما بتعيني وبتوظفي هدول، وظفي وحده فيهم، وحده تعالي قولي لكليه الروضه بدنا وحده الاولى بدنا نوظفها في الروضه عندنا تتعامل مع الاحتياجات الخاصه. ولا طب وليش هدول؟ طب هذا الطفل، هو الطفل اللي عنده متلازمه داون، شو ذنبها يعني؟ شو ذنب اهلها؟ وعندك مئات الحالات اللي بيصير على هاي القصص اللي للاسف الشديد. دكتور، موضوع الدمج شو رايك فيه؟
1: هو سياسه تربويه، سياسه تربويه في هذا الموضوع، في اتجاه تربوي بدعو للدمج، وفي اتجاه بدعو إلى أن يكون في تخصيص روضات خصوصي ومدارس خصوصي للأشخاص ذوي الإعاقة، من ضمنهم طبعاً طعون هذا الحالي. والقرار بصراحة هو للتربويين، القرار للتربويين. هسا ما هو جيد أنه يكون في روضة عندها القدرة على يعني معالجة مثل هذه الحالات أو على الأقل التعامل معها. وأنت ذكرت موضوع الأخصائيين الاجتماعيين والناس القادرين على التعامل مع هذه الحالات، ممكن تكون ناجحة أكثر من الدمج. وفي ناس بقول لا، ممكن الدمج يكون أفضل من هذا القبيل، وهذا متروك للتربويين. أنا أفضل إنه يعني اللي يبت هذا الموضوع هو التربوي أكثر منه إحنا كإعلاميين.
0: صحيح، بس قصدي موضوع الدمج موضوع مهم جدا دكتور أمين، ولا أنا غلطان؟ يعني مجتمعنا، أنت قديش اشتغلت على موضوع، صورت بفعاليات ومناسبات وجمعيات كلياتهم بيدمجوا الأطفال ذوي الإعاقة وبيحاولوا إنهم يعني يدخلوهم على المجتمع ومؤسسات البلد. يا إخواننا، الأصل إنها تشغل أشخاص ذوي إعاقة. أقول لك، هذيك نهار أحد الأشخاص بيبعت لي معاناة ابنه، عمره 30 سنة، مقتدر ماليا وما شاء الله أمور كذا، قال لي منحاول يعني عفوا نطلب له، مع الاحترام يعني، بنت عادية، رافضين الأهالي، بقول لي مش قابلين، قال يعني شوف له وحدة عفوا يعني عندها إعاقة ولا مالها مشكلة، هيك التصور
1: للأسف.
0: طب شو المشكلة؟ وبنت عفوا عندها إعاقة وجوزها واحد عادي، شو المشكلة؟ واحد عنده إعاقة جوز واحد عادي، شو المشكلة؟ يعني ليه مجتمعنا مصر على هاي الصورة، على هاي الصورة السيئة جدا؟
1: هذه الصورة النمطية موجودة للأسف في كثير من المجتمعات.
0: نعم نعم. خلينا بس ناخذ مداخلة من أبو كريم. صباح الخير أستاذ محمد.
2: صباح الخير سامر.
0: صباح الورد والياسمين، الله يخليك. إلك ملاحظتين سريعات تفضل.
2: تعقيب على بيان مقاومة الجدار.
0: نعم.
2: كان في اجتماع بين دائرة الأملاك وهيئة بلدية نابلس، وطلعوا بيان جميل جدا، ومن ضمن البيان تسجيل العقبات التي تواجه المواطنين وحماية حقوق المواطنين. وأنا بدي أهمس بدعم رئيس البلدية ورئيس دائرة الأراضي، بلاش موظفين الدوائر في الضفة الغربية وفي نابلس تحديدا يستغلوا القانون لتعقيد الأمور، يعني ممارسة فساد مقنن، الاعتماد على القانون لتعقيد الأمور. بيانهم جميل ولكنه غير مطبق، ولن يطبق إلا إذا الموظفين تم إفهامهم بالهدف من التسهيلات، وهذا الحكي غير وارد. ومداخلاتي معك أدت إلى إعاقة معاملات تخصني في مناطق خطرة، بقدرش أحكي أكثر من هيك. رئيس البلدية بتعرف، وأخونا التميمي التنين راح لهم كتب، ولكن للأسف نصدر بيانات ولا نعمل بها. وبالنسبة للمحاكم والرسوم، في عندك أمور ما يستطيع المواطن أو ما بيعني أنه يدفع رسومها، يعني بوضوح شركة أردنية مسجلة في الأردن لها شبيه في الأسم بفلسطين بجيب القرار من الأردن لتطبيق فلسطين، صاحب وجهت له الدعوة، بذهب على المحكمة بقول أنا مش هذا شركة أردنية وتشابه بالأسماء، بقول له بدك تدفع رسوم وتقدم استشكال، وهون إذا ما كانش معه مصاري بده يصدر حكم
0: ويخسر قضيته
2: ويتحمل الحكم. وللأسف المحكمة لا تستمع، يعني لو رحت لرئيس المحكمة بقول لك قدم استشكال، الاستشكال يحتاج إلى رسوم وطوابع وختم نقابة محامين، يعني رسوم، يعني بدك تدفع لك مبلغ وانت مش طرف في الموضوع، وهذا يا ريت الانتباه الى المحاكم حتى ما يظلموش اهل الضفه الغربيه ظلم زائد. وشكرا لك.
0: الله يسعد صباحك، تحياتي، اهلا بك استاذ كريم، ان شاء الله تكون وصلت الرساله. إذن العملية العسكرية الإسرائيلية ما زالت مستمرة يا إخواننا، والجيش الإسرائيلي ما زال متواجد حتى الآن قرب الروافد وعمارة السختيان والاقتحام لمقر جمعية التضامن الخيرية. نعم، يا ريت الناس اللي موجودة في محيط المنطقة إذا ممكن بس يحكوا لنا آخر التفاصيل، إن ما زال الجيش موجود في المكان أم انسحب أو توقفت العملية أو يعني انسحبوا من مقر الجمعية. خلينا نشوف ونتابع إحنا وإياكم أولا بأول. إحنا بس بدنا تعليق سريع من السيدة رندا قادري. أم محمود صباح الخير.
3: يسعدك صباحك.
0: وأنت مسؤولة ملف الإعاقة في بلدية نابلس، تعليق على موضوع الدمج بشكل عام وأطفال متلازمة داون والحوضانات ورياض الأطفال والمدارس، شو بتحكي عنه؟
3: هلا موضوع الدمج هو واجب، يعني تقدر تقول ضروري حتى مش واجب، ولكن له معايير. المعايير هاي المفروض إنها تنطبق على الأطفال جميعهم، ولكن الطفل اللي فات دمجه أو بيكون عنده حركة زائدة أو التفاهم معه صعب شوي لازم يكون معه معلمة ظل. ومعلمة الظل هاي بوضع الاقتصاد الحالي إضافة لمدرسة خاصة أو مدرسة أو روضة مكلف جدا على الأهل، ولكن هون في إشي اسمه شراء خدمات من قبل التنمية الاجتماعية ومن قبل بعض المؤسسات، فاللي بيقدر يوصل هاي المؤسسات إنه بيدمج ابنه بمدرسة خاصة ومش قادر يجيب معلمة الظل ممكن إنه يحصل على معلمة الظل من خلال التنمية.
0: كمان مرة من وين بيقدر يجيب؟
3: في بعض الحالات أخذت شراء خدمة من التنمية الاجتماعية وعرض،
0: يعني بتقدر هاي الأم أو أي حدا يروح على وزارة،
3: مش أي حدا، بقولك العدد محدود جدا، يعني الأولوية اللي بيسبق زي ما بيحكوا في كان بالتربية والتعليم أخذوا عن طريق التنمية بعض معلمات الظل المساعدة للطفل في الدمج من خلال التنمية، وبتهيأ لي العدد محدود، يعني بيكون بس يعني عدد بسيط، يعني مش عدد كبير. هذا في حال عدم القدرة على توفير معلمة ظل للطفل، ولكن معايير الدمج الأخرى اللي هي بتكون بدون معلمة ظل بحاجة لتأهيل من قبل المعلمين الموجودين برياض الأطفال واللي موجودين في التربية والتعليم. أغلب المعلمين غير مؤهلين باستقبال طفل عنده إعاقة، وللأسف ما عندهم دورات بهذا الإشي، فبيعتبروا الطفل معيق وليس معاق، وهي مشكلة كبيرة. فلازم يكون في تدريب للهيئة التدريسية في استقبال أي طفل عنده مشكلة، على أساس إنه إحنا أحق في استقباله، خاصة التربية والتعليم الحكومية مش بس الخاصة، الخاصة مكلفة جدا جدا على الأهل. عشان هيك أنا بقول إنه إحنا بحاجة لتدريب وتوعية تجاه استقبال الطفل، هو من حقه.
0: طب ما أنا حكيت إنه في كليات، سيدة رندا عفوا، ما أنا حكيت إنه حسب معلوماتي في كتير من المؤسسات التعليمية كليات وجامعات بدربوا بخرجوا مئات بل آلاف الطالبات تربية خاصة على مدار سنتين أو أربع سنين. شو بتدرس هاي الطالبة؟ مش تدرس عشان تتعامل مع الحالة الخاصة بكل أشكالها؟
3: ولكن مجال التوظيف قليل جدا، وفعليا كلام 100%. أنا بيجيني طلاب تربية خاصة وبحاول إني أخليهم، يعني إذا بلاقيهم حدا بده معلم الظل أوفر لهم هاي الوظيفة من خلال تواجدهم مع طفل في مدرسة، ولكن التوظيف في تربية خاصة للأسف نادر. حتى أنا بفوت حوالي 30 روضة أطفال التشخيص خاطئ، كل طفل عنده حركة زائدة بتلاقي المعلمة والإدارة في المدرسة بتقول لك عنده توحد أو عنده حركة زائدة، التشخيص خاطئ. فاستقبال الطفل بيكون على معايير بس مادية فقط لا غير، إما بيهملوه بيهمسوه أو طبعا لا فاهمين التعليمين فاتين ما بعمل أو إما بيرفضوه. والمشكلة أقصى شيء تعطيه على الأم إنك ترفض ابنها في مدرستك أو في روضتك.
0: احنا لازم نحكي في هذا الموضوع اكثر سيده رندا باذن الله رب العالمين، ويكون في تلايه صوت خاصه مع قرب التسجيل للمدارس. هلا ببلش الدوام بحضروا حالهم للسنه الجديده، فرح نتابع معك اول باول سنه رندا القادمه.
3: صباحك. ملاحظه صغيره، تفضلي. انه في روضات كثيره بتقبل الاطفال، ممكن سامر يتوجهوا لنا واحنا ما لنا
0: وين هو انت اليوم في جمعيه في التنمية
3: على الهواء
0: في مركز تنمية موارد المجتمع قصدك في المركز اللي حضرتك في المركز اللي حضرتك
3: مركز التنمية مركز تنمية
0: نعم مركز تنمية موارد المجتمع في حبس الدم يا اخواننا. يسعد صباحهم جميعا اذا بسمعوني. صباح الخير استاذ ايمن الشكعة كمان، صباح الخير لك ولكل الطاقم. عندكم روضة ممكن انه يساعد؟
3: لا مش بس روضتنا عفوا، في روضات كثير كمان روضتنا بتكون باص، ولكن في روضات كثير من خلالنا تقدر تقبل هدول الأطفال، فإذا توجهوا لنا إحنا بنساعدهم، وعلى العكس
0: إن شاء الله
3: بتم تحويلهم لآلية إنهم يديروا بالهم عليهم.
0: نعم بإذن الله. الله يسعد صباحك يا رب العالمين.
3: يسعدك. أهلا
0: يومك سعيد. تحياتي.

0: ما زال الاقتحام مستمر، ما زال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الدقائق، والاحتلال على ما يبدو ماشي في إجراءات، حسب بعض الزملاء الصحفيين المتابعين القصة يبدو في إجراءات ماضي الاحتلال فيها باتجاه جمعية التضامن الخيرية. هذا العدوان على التضامن إجا بعد مديد وإجا بعد غيرها من الجمعيات في نابلس وفي الوطن، لكن جمعية التضامن حقيقة يعني إن شاء الله تمر على خير حتى هاي الدقيقة. سعادة رئيسة بلدية نابلس عنان الأتيرة موجودة في المكان، صباح الخير أختي ميزن.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: الله يعافي عمرك يا رب العالمين. وصلتي على المكان في أقرب منطقة موجودة ولا لسه حاليا؟
1: لا أنا بالمكان،
0: في المكان. يعني أولا كرئيسة بلدية واقتحام في وضح النهار واقتحام مؤسسة من أكبر المؤسسات الخيرية في البلد، مش ممكن يقول الإنسان بهذا الموقف؟
1: يعني هذا اعتداء سافر على مؤسسات البلد، على مؤسسات الوطن. يعني هو ليس الاعتداء الأول، لا شك أنه في تصعيد ممنهج ضد كل شيء في فلسطين، كل شيء في كل مدننا وقرانا. يعني هم عم بيعتدوا على المياه، بيعتدوا على الطرق، بيعتدوا على المؤسسات، والآن استهداف المؤسسات الخيرية، وهذا يعني تكرر خلال الفترة الأخيرة. هذا مؤشر واضح على السياسة الممنهجة لهذه الحكومة الفاشية. يعني عندما تستهدف مؤسسة تقدم خدمات صحية وتعليمية ودعم لليتامى، ويعني عمل اجتماعي يعني بالتأكيد في عمق عملية الصمود، هذا يؤكد أنه هم يريدوا أن ينالوا من عزيمة شعبنا. لكن يعني قاموا بهذه العمليات عدة مرات وفي سنوات سابقة، إلا أنه يعني إحنا كشعب فلسطيني وكمؤسسات في هاي المحافظة وفي الوطن بأكمله، مؤسسات سنبقى نعمل رغم كل هاي السياسة الممنهجة العدوانية اللي عم بيمارسوها. ما أراه الآن في هذا الميدان هي يعني آليات مدججة بالسلاح، أعداد كبيرة من الجنود تنتشر في منطقة جمعية التضامن، يعني وكأنها رسالة لنا، كأنها رسالة تقول أن يعني كل شيء مستهدف، العمل الصحي، العمل الاجتماعي، كل شيء. جمعية التضامن الخيرية هذه الجمعية يعني تقدم خدمات للمرضى، تقدم خدمات للأطفال، تقدم خدمات تنموية واجتماعية. لا أعرف ماذا أقول سوى أن هذا هو العدو الصهيوني الذي يريد أن يمس من إرادتنا، لكن رسالتنا له أن هذه المحاولات ستفشل إن شاء الله رغم كل ما يحصل.
0: يا رب العالمين، هذا ما نتمنى. أتمنى لك السلام إن شاء الله إليك ولكل الموجودين معك بإذن الله. يسعد صباحك سيدة عنان. شكرا لك، أهلا بك.

0: احنا راح نعلق على هذا الموضوع، لكن ايضا موضوع تاني اليوم لاول مره اتحاد الغرف التجاريه بيعلن عن اعتصامات امام مقرات كل الغرف التجاريه في وقت واحد. عندهم رساله للحكومه، لسلطه النقد، للبنوك، في ظل ما يتعرض له القطاع الخاص، اللي انا برضو بنظري بعتبر انه ركيزه من ركائز المجتمع، وفي حال لا سمح الله انهار القطاع الخاص اعتقد انه الحصن الاخير للدفاع عن المجتمع بيكون انهار، وهذا ما لا نتمنى. صباح الخير استاذ ياسين دويكات، الناطق باسم الغرفه التجاريه في نابلس.
1: يسعد صباحك وصباح كل الاخوه والاخوات اللي بيسمعونا، صباح طاقم راديو حياه.
0: الله يصبحك منورنا. بعرف انه الموجود الموضوع يتعلق بمبدئيا بالاحتلال، لكن بدي اسمع منك تعليق على اقتحام المؤسسات والجمعيات الخيريه اللي هي ايضا شئنا ما بين استاذ ياسين.

0: إن شاء الله إن ربنا بيخلصنا من هذه الغمة وهذه المشكلة بأمر الله تعالى.
1: يا رب العالمين، هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى. الآن الموضوع الرئيسي والموضوع المهم، لأول مرة بصير تحرك ميداني من الغرف التجارية بعد يجوز مئات المناشدات والبيانات اللي وجهتوها للجهات المختلفة. أول إشي شو الموضوع؟
0: أولا أنت ذكرت في تعليقك على الموضوع كلام مهم جدا له علاقة بأن الاقتصاد هو الركيزة الأساسية، القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني الفلسطيني، فالمطلوب المحافظة على صموده. أضف إلى ذلك أن القطاع الخاص اليوم أصبح الموال الرئيسي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تعتمد عليه على الأقل بدفع نسبة رواتب موظفين القطاع العام. وبالتالي هذه الخطوة لم تأتي من فراغ، هي جاءت بعد عدة محاولات وعدة لقاءات من رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد عبد الإدريس والسيد سامح المصري كرئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، لقاءات متكررة مع محافظ سلطة النقد، مع جمعية البنوك، مع الجهات المسؤولة لحل هذه المشكلة. سامر، المشكلة تفاقمت بشكل كبير وتتدحرج وعم تؤثر على القطاع الخاص بشكل كبير جدا. المشكلة الرئيسية أن العملة المتداولة بين أطياف المجتمع الفلسطيني تاريخيا ولغاية الآن هي الشيكات وليس النقد. للأسف الشديد المشكلة تفاقمت، المشكلة عند البنوك في تقنين منح دفاتر الشيكات، المشكلة في قبول إيداع العملة بالشيكل، أثر بشكل ملموس وبشكل كبير جدا على حجم الدولة الاقتصادية، أثر على جميع المعاملات المالية بين كل أطياف المجتمع الفلسطيني. أنت بتحكي المشكلة اليوم، صح القطاع الخاص هو القائم على هذه الوقفة الاحتجاجية، ولكن الضرر والله أصاب كل أطياف المجتمع الفلسطيني، لأن الكل يتعامل بالشكات في سداد معظم التزاماته، معظم مشترياته. احنا بنحكي كمان على السلع الثقيلة التي تزيد على 2000 و3000 شيكل، كله يدفع بدفع نقدية والباقي بشكات، العقار يدفع بدفع نقدية، المشتريات من قبل تجار التجزئة تدفع بدفع نقدية وبشكات آجلة، كل ما يتعلق بالالتزامات تدفع بدفع نقدية وشكات آجلة. اليوم عندما يحرم المواطن، يحرم التاجر بشكل خاص من الحصول على دفتر شكات لسداد ما يرتبط أو ما يستحق عليه من الالتزامات، أكيد راح يتأثر، أكيد راح يختل وضعه، أكيد راح يختل توازنه، تجارته، اقتصاده. واضح جدا أنه حجم الدورة الاقتصادية انخفض بشكل ملموس جدا، لأنه التاجر الجملة، بحكي أنا التاجر صاحب المصنع المستورد الكبير، لا يمكن أن يقبل أن يبيع بحسابات مفتوحة على اعتبار أن الحسابات المفتوحة لا تعتبر سداد كامل للدين، لأنه من وجهة نظر الصناع والمستوردين وتجار الجملة أن الحساب المفتوح لا يستفيد منه التاجر ويعتبره دين مشكوك فيه، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وكمان لا يستفيد منه بحيث أنه لا يوجد شكات مقابل هذه البضاعة المباعة. الشكات أيضا تجير من قبل تاجر الجملة، يعني الشك نفسه يجير لأكثر من جهة وتستفيد منه أكثر من جهة. وبالتالي فعلا الوضع لا صعب جدا، يستدعي هذه الخطوة من قبل اتحاد الغرف التجارية. ولاحظت أن الموقف واحد من قبل الاتحاد، وأن الوقفة موجودة أمام مقرات كل الغرف في كل محافظات الوطن لإيصال الصوت الذي أصبح غير مسموع لدى الجهات المسؤولة. والبنوك للأسف لم تتجاوب معنا قطعيا في حل هذه المشاكل لغاية الآن.
1: طب شو المبرر اللي اللي بتبرره أو بتوصلكم إياه سلطة النقد والبنوك؟ يعني البنوك ما مشينا ما بينها، الأصل إنهم يلتزموا التزام حديدي بتعليمات سلطة النقد.
0: شامر، إذا لاحظت أنا تفاجأت، وهذا الأمر أنا لاحظته أكيد أنت كمتابع، أنت والدكتور أمين، آخر تصريح لنائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصر لا أوضح هذا الموضوع، قال أن على البنوك أن تلتزم بمنح دفاتر شكات للعملاء الملتزمين، وعلى البنوك أن تقبل الشيكل بحدود حجم التاجر ونشاطه التجاري. هذا واضح من تصريح نائب المحافظ محمد، لكن أستغرب أن البنوك لا تتعامل ولا تتجاوب قطعيا مع هذه التعليمات، وحتى في آخر لقاء

0: كان بين السيد سامح المصري ومحافظ سلطة النقد، كان هذا الموضوع أساس الاجتماع، وكان الاتفاق على أن تقبل البنوك الشيكل بحدود حجم التاجر. يعني على سبيل المثال اللي كان حجم التاجر والنشاط التجاري بالشهر 100,000 شيكل وأودع 100,000 شيكل على البنوك، لأن المصدر معلوم والمصدر مرتبط بحجم نشاط تجاري، وهذا مبرر منطقي يجب أن تقبل به البنوك. ولكن للأسف الشديد البنوك لا تقبل ولا تتعامل. احنا بنحكي عن تقنين لمنع دفاتر الشيكات. للأسف الشديد أتمنى أن في هذه الوقفة أكلها وأن يكون هناك تجاوب لمطالب اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية، وأن تغير البنوك من سياستها. وأستغرب سامر أن هذا الموضوع لا يصب في مصلحة البنوك، لأنه التاجر اللي أصلا رفضت البنوك تعطيه دفتر شيكات علما بأنه تصنيفه ألف ولم يعيد أي شك من حسابه، ولا يريد البنك أن يمنحه دفتر شيكات، أكيد راح يكون في عزوف. وأنا لاحظت أنه في عزوف كبير من قبل إخواننا التجار والمصنعين والمستوردين بالتعامل مع البنوك بسبب إجراءات البنوك وسياسة البنوك المرتبط بقبول الشيكل وتقنين منع دفاتر الشيكات.
1: طب السؤال المهم، إيش الانعكاس اللي بده يكون على المجتمع جراء هاي الخطوة؟
0: يعني أنا بعطيك بسيط أو عدة أمثال مرتبطة. مثلاً إحدى السيدات ذهبت لتسجيل ابنها في إحدى رياض الأطفال أو المدارس الخاصة على اعتبار أنها تعودت أن تقوم بدفع دفعة نقدية والباقي شيكات. رفضت هذه المدرسة لأنه لا يوجد شيكات مع السيدة التي ذهبت لتسجيل ابنها في المدرسة الخاصة. أي حالة؟ نعم هذه حالة أنا سمعتها ووصلت إلى أسماعي. كثير من المستأجرين يقوموا بدفع فعلا دفعة نقدية والباقي شيكات للمؤجرين، والمؤجر يقبل لأنه يتصرف بهذه الشيكات. اليوم صار في عجز عن سداد دفع أجرة المحل، لأن صاحب المحل بده الأجرة كاملة نقدا أو دفعة نقدية وبشيكات. كثير من التجار التجزئة، وهذه سجلها فعلا على لساني، كان يشتغل بحجم مثلا بدنا نقول إحنا شهري 200,000 شيكل، اليوم لا يستطيع العمل إلا بثلث هذا المبلغ، لأنه تاجر الجملة لا يستطيع أن يبيعه 200,000 شيكل دون أن يحصل على قيمة هذه المبيعات، قيمة هذه البضاعة بدفعة نقدية وشيكات آجلة ليغلق حساب هذا التاجر في دفاتره. وقس على ذلك، أنا حكيت الموظف كمان لما بده يشتري، العريس أخ سامر لما بده يروحوا أهله أسسوا له البيت بأدوات كهربائية وفرش مفروشات، كان يدفع دفعة نقدية والباقي بشيكات والأمور تمشي كما يريد العريس وأهل العريس، ولكن اليوم لا يستطيع.
1: نعم.
0: لاحظت صار في عزوف عن عملية الزواج. كل هذه الأمور وكل هذه أسباب أدت إلى فعلا تراجع في كثير من أمور حياتنا.
1: أستاذ عماد الحجاوي أبو العبد يسعد صباحك بقول، هل أستاذ ياسين، هل أثر تدفق الشيكل من الفلسطيني 48 لشراء الذهب إلى تكدس الشيكل من هناك أسباب أخرى؟
0: يعني هو يقال
1: لشراء الذهب والعقار،
0: شوف يقال إنه الشيكل حسب ما يبرر البنوك أن فائض الشيكل اللي أصلا وصل إلى 5 مليار، لأنه المسموح بترحيله هو 18 مليار سنوي، يقال أن حجم النشاط التجاري هو يعادل هذا المبلغ. ولكن أنا أبرر ذلك أنه لا، حجم النشاط التجاري كان قبل عدة سنين ممكن أن يعادل هذا المبلغ المطلوب ترحيله، ولكن اليوم لا، المطلوب أنه ترحيل أكثر من ذلك لأن حجم النشاط التجاري كبر. هلا هم بيبرروا الزيادة أو الفائض في حجم الإيداع الشيكل يأتي من إخواننا من داخل فلسطين المحتلة عند قيامهم بشراء ما يريدون شراءه من عقار وذهب وشقق وأراضي، منهم يشتروه بعملة الشيكل، وبالتالي زاد الشيكل عندنا في داخل محافظات الوطن. هذا ما يبرره الإخوة في البنوك.
1: نعم. أحد الإخوة بقول أستاذ ياسين حسب علمي هو يعمل في مجال الصرافة لكن طلب عدم ذكر اسمه. بقول أستاذ ياسين مبنى سلطة النقد، مبنى سلطة النقد مجهز على أساس بنك مركزي، الأصل أن تكون فيه خزانات تستوعب فوائد الشيكل لحين حل المشكلة. هل لديك أي معلومات تتعلق بهذا الأمر بالنسبة لسلطة النقد؟
0: والله لا أعلم، لكن أنا أعلم أن البنوك لديها خزائن تستطيع احتواء فائض الشيكل في كل بنك، الأصل هيك. لكن الواضح أنه العبء الأكبر عم يتحمله القطاع الخاص وليس البنوك. عشان هيك إحنا سامر التحرك تم، لأنه حقيقة القدرة على التحمل أصبحت معدومة والخوف من القادم صار وارد، خاصة فيما يتعلق فعلا في موضوع التعامل بالشيكات وعدم حصول المعظم على دفاتر شيكات. اليوم زي ما حكينا كل أطياف المجتمع الفلسطيني بحاجة لدفاتر شيكات مشان يسدد كل ما يترتب عليه من التزامات.
1: نعم. حتى هي مساعد يسعد صباحك هند، هند سعد بتقول فعلا اللي بحكيه أستاذ ياسين صحيح، احنا كمان من أكثر من 10 أيام مطالب دفتر شيكات وما حدا بيعطينا يعني. وهي برضو أحد الإخوة المواطنين بقول تأكيد على كلام الأستاذ ياسين، 1000 شيكل إيداع نقدي للأسف، ذكر اسم البنك أنا بعتذر عن ذكر اسمه، بقول للأسف الشديد حتى البنك رفض إنه يودع هذا المبلغ حتى الآن.
0: لا هذه المشكلة سامر، قلت لك أنا مش واقفة فقط على التجار والصناع والمستوردين، هذه أصابت كل أطياف المجتمع الفلسطيني، وبعيد وبكرر كل أطياف المجتمع الفلسطيني، موظف تاجر عامل يتعاملون بالشكات، وأركز أنها العملة المتداولة. حجم الشكات المتداولة يا سامر وصل في سنوات سابقة من 20 إلى 25 مليار دولار،
1: وبالتالي
0: في مشكلة حقيقية، والمشكلة فعلا ظهرت عند المعظم. الكل أصبح يعاني من عدم حصوله على دفاتر شيكات، الكل أصبح يعاني من عدم قدرته على إيداع الشيكل. وتصور أن بعض البنوك تشترط لقبول الشيكل أن يودع العميل مبالغ نقدية بعملة الدينار والدولار،
1: وبيحولها تحويل داخلي يعني لجوا البنك. لا
0: هو بقول لك انا ما عندي مشكله، انا بقبل منك الشيكل وبعطيك دفاتر شيكات، ولكن انا بدي يكون لدي لك في حسابك ارصده نقديه مجمده ممنوع التعامل بها وممنوع تحريكها الا اذا لزم الامر لسداد شيك من شيكاتك المستحقه، فنقوم بتحويل جزء من عمله الدينار والدولار الموجودة لدينا في حسابك لتغطية شيكك. نعم. المستحق، وتقوم بتحويله بسعر صرف معين، أو يلجأ التاجر لسداد قيمة شيكله بتحويل الشيكل التي لديه من صريف إلى شيكل تحويل الدولار، أو تحويل الشيكل إلى دولار ودينار وتحويله إلى البنك، والبنك يحول الدولار مرة أخرى إلى شيكل. نعم. لصرف المستحق على هذا التاجر.
1: الدكتور
0: مشكلة عميقة جدا.
1: نعم
0: الدكتور، وفيها خسارة كبيرة،
1: خسارة للتجار. صحيح ملايين بيصير بالفتات البسيط لآلاف التجار بيطلع مبلغ كتير كبير. أستاذ ياسين دويكات، الدكتور ياسر أبو صفية بقول هاي اسمها كسر الدورة النقدية، الاحتلال مسؤول عنها ضمن الحصار الاقتصادي.
0: شوف أنا أتوقع أنه هذا مطلب دولي، لأنه حقيقة التحول إلى الدفع الإلكتروني أصبح مطلب دولي، والدليل أن معظم الدول حتى في دول الجوار للأسف الشديد بدأت تتعامل فعلا بالدفع الإلكتروني. يعني أنا زرت في جولتي إحدى المواقع الأثرية اللي أصلا عليها رسوم للدخول، لن يقبل مني نقدا إلا بالفيزا وبالدفع الإلكتروني، وبالصدفة أنا ما كنت حامل الفيزا وبالتالي منعت من الدخول، لأنه هذا صار مطلب دولي. عندنا في داخل فلسطين أيضا لاحظت دائرة السير بدأت برفض الشيكل عند سداد رسوم ترخيص السيارات، واشترطت أن يكون الدفع إلكتروني.
1: طب ما هو أنت الدفع الإلكتروني بالشيكل وأنا مش عارف أودع شيكل، طب شو أعمل؟
0: ما هون المشكلة إنه حتى وسيلة أو وسائل الدفع المختلفة،
1: يعني معظم الناس بالشكل، هاي الحكومة ما هي بتأخذ بالشكل، ما هي وزارة المواصلات بتأخذ بالشكل، لما أنا ممنوع أودع شكل، طب شو بدي يكون شو قدمت والأخرت الفيزا بين إيدي إذا فيش معي رصيد؟
0: حقيقة الكلام اللي بتحكي جوهري ومظبوط، لأنه أي وسيلة بالدفع الإلكتروني بحاجة لتغذية بالشكل، وأنت رافض أصلا تأخذ الشكل. حتى سامر مشان أكون يعني أكثر واقعية، حتى الحكومة لعلمك تضررت من هذا الوضع. أنت بتعرف مستحقات ضريبة الدخل، الضريبة المباشرة، والمبالغ المستحقة على المكلفين في الضريبة المضافة عندها من خلال قضايا التسوية الكبيرة، لا يستطيع التاجر دفع ما يستحق عليه من ضرائب مختلفة لوزارة المالية، لأنه لا يوجد لديه دفاتر شكات، لأنه كان متعودا أن يدفع ما يترتب عليه من مستحقات لدوائر الضريبة المختلفة من خلال شكات فقط لا غير. اليوم معظم التجار عليهم ضريبة مستحقة في ضريبة الدخل، وهذا رسمي اللي بحكي لك إياه، لا يستطيعوا سداد المترتب عليهم من مستحقات لضريبة الدخل، وهي الضريبة المباشرة السنوية. إذن حتى وزارة المالية تأثرت وتضررت. لذلك أنا أتمنى على وزير المالية أن يتدخل وأن يتجاوب مع وقفات اتحاد الغرف التجارية المفروض أنها تتم اليوم، والتحرك لدى سلطة النقد ولدى جمعية البنوك وإدارات البنوك لحل هذه المشكلة فورا قبل أن تتفاقم الأزمة.
1: نعم. في عندي سؤال سريع أو ملاحظة الأستاذ صديقنا فتوح الحوح أبو مجدي، صباح الخير، بقول راتب موظف بيتم إبلاغهم بعدم الخصم ولا ينصاع للقرار، فهل احتجاج الغرف التجارية سيغير قرارات سلطة النقد؟ ومحمد كمال بيسألك، هل البنوك تلتزم بتعليمات سلطة النقد؟
0: لا والله يا أستاذ محمد، البنوك لغاية الآن حسب ما أنا شايف ومتابع لهذا الملف لا تلتزم قطعيا، والدليل قلت لك تصريح الأخ محمد مناصرة قبل عدة أيام بخصوص قبول الشكل وبخصوص منح دفاتر شكات. يعني سلطة النقد هي عندها تعليمات واضحة للبنوك بمنح دفاتر شكات للعملاء، بقبول الشيكل بحجم النشاط التجاري، ولكن للأسف البنوك لم تتجاوب لغاية الآن مع هذا التوجه وهذا المطلب لمحافظة سلطة النقد والاتحاد الغرف التجارية وللقطاع الخاص لغاية الآن. لا للأسف. لو كان هناك تجاوب لما حصلت هذه الوقفة اليوم في أمام مقرات الغرف. ولعلمك هذه البداية، الوقفة الاحتجاجية هذه البداية، راح يكون هناك خطوات تصعيدية أخرى حسب ما قرر رئيس اتحاد الغرف التجارية من قبل القطاع الخاص، لحين تغيير السياسة المرتبطة بمنع دفاتر شكات وقبول الشكل من القطاع الخاص.
1: وراح نتابع معك أول بأول أستاذ ياسين، الله يسعد صباحك وشكرا لكل هاي المعلومات. تحياتي.
0: شكرا
1: أستاذ ياسين دويكات الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس. في عندي رسالة أخونا زاهر ششتري، يسعد صباحك، بقول الوقفة غدا أمام الغرف التجارية اللي هي الوقفة اليوم طبعا، وإذا كانت تعني التجار أساسا إلا أنها تعني عموم شعبنا، فهي ضد كل ممارسات الاحتلال وضد كل من وقع اتفاقية باريس الاقتصادية، هذا الاتفاق الظالم، المطلوب دعم هذه الوقفة الاحتجاجية. صباح الخير أبو عماد، وحمد لله على سلامتك أستاذ زاهر الششتري. أخونا دكتور فتحي أبو حجلة، صباح الخير، بقول نظرا للأحداث الجارية وصلتهم رسالة من النادي الصيفي للمدرسة الإسلامية، سيتم تأخير الدوام لحين حضور وإبلاغهم بموعد حضور الباص لحين انتهاء الأحداث الجارية. يعني المناطق اللي بعيدة عن الاحتلال داوم عادي طبيعي، يعني الجيش موجود بس ب 20 متر مربع 50 متر مربع، ما بعرف إذا في سكان هناك ساكنين يعني، وبالتالي يعني الله بس برضو مش غلط ناخد هذا الموضوع بين الاعتبار. يعني برضو أخونا يسعد صباحك، برضو أرجو عدم ذكر اسمي، في حسابات تفتح بالبنوك أخي لأهلنا في الداخل بمبالغ مخيفة، تهرب ضريبي من بنوك الداخل بجراء شراء العقارات والذهب والأراضي، بيهربوا الكاش لعنا من خلال شراء العملات الأجنبية والذهب تجنبا لفصاح عنها بالداخل. إذا بدك تودع بالبنك بدك إفصاح مصدر دخل وتدفع ضريبة، وعندنا السوق مفتوح ولا يوجد ضبط للسوق المصرفي من سلطة النقد في الضفة الغربية، وهذا الشيء الذي تفضل به الأستاذ ياسين.
2: تسبب بضغط كبير على السوق، لأن البنوك تطلب الإيداع بعملات أجنبية كالدولار والدينار، وعند محاولتك لسحب الدينار والدولار البنوك ترفض. أصبح السوق متعطش للعملات الأجنبية لزيادة الطلب وتكدس الشيكل، وسلطة النقد للأسف ما بتمون أصغر بنك في فلسطين. من الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مش عارف الواحد يلحق هون ولا هون. دكتور أمين، كنت في الميدان ورجعت، آخر التفاصيل.
3: نعم، العملية ما تزال مستمرة ومتواصلة في بناية السختيان، والاحتلال يتوارد نفس المربع أنت ذكرته، يعني مسافة قصيرة جدا، يعني من عند تقريبا صدرية السعيد باتجاه تاكسي السلام، تاكسي
2: النجاح للسلام،
3: لا مش السلام، النجاح النجاح هذا المقطع، يعني اقبال الروافد ومارك علول ابو صالحه، الجنود واقفين بعضهم باخذ سيلفي لهم اثناء جدا احضروا، يبدو يافطه، يبدو انه دخل خرجوها من جيب باتجاه البنايه، يبدو انه قد يكون فيها القرار باتجاه هذا المكان. طبعا يتوارد هناك طواقم طبيه من الاحمر والغاث الطبيه، وايضا
2: الدكتور غسان معنا، الدكتور غسان
3: موجود. نعم،
2: وايضا صباح الخير دكتور،
3: وايضا سعاده رئيس بلديه نابلس عنا الاتيل ادم موجود في المكان،
2: اخذنا منها مداخله. نعم. صباح الخير دكتور غسان.
4: صباح النور، هلا، يعطيكم العافيه،
2: الله يحماكم جميعا، يسعد صباحك، كيف امورك؟
4: صباح النور حبيبي سامي،
2: الله يرضى عليك. وين متواجد بالضبط دكتور غسان؟
4: احنا عند السوق الاخضر.
2: نعم، اخر التفاصيل، يعني لو سمحت توصف لنا الوضع الميداني.
4: يعني التفاصيل كما هي، من ساعات طويله الاحتلال قام باقتحام مدينه نابلس، وهذا في اطار سياسه التصعيد الممنهجه اللي بيقوم فيها في شمال الضفه الغربيه تحديدا. اليوم بيستهدفوا جمعيه التضامن الخيريه، وبعتقد هذا الاستهداف جزء من السياسه القائمه للحكومه الحاليه، اللي بتستهدف يعني حتى الجمعيات اللي إلها علاقة في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وهاي مؤسسة يعني بتكون في عمل مساعدات للناس، وفي عملي في إلها علاقة في التعليم، وإلها علاقة في مساعدة الفئات المهمشة والمحرومة، وأنا بعتقد إنه الاحتلال الإسرائيلي بيستهدفها في هذا الإطار، وبالتالي هم يعني بحاولوا يوجدوا مبررات مختلفة واهمة، وهذه المبررات لن تكون لها مكان. وأنا بعتقد إنه اليوم يعني هذا مشهد من المشاهد الإجرامية لهذا الاحتلال المجرم اللي بيمارس كل أشكال التعسف على الفلسطينيين، سواء مواطنين أو مؤسسات.
2: يعني لما الاحتلال بيقتحم مقر جمعية بتقدم مساعدات وأوراق رسمية ومعاملاتها سليمة، بتساعد هالفقراء وهالمساكين وهالأيتام وهالحالات الاجتماعية، طب شو متضرر الاحتلال دكتور غسان حمدان؟
4: هو الاحتلال يعني مش الموضوع العلاقة في صمود الفلسطينيين وفي صمود المواطن الفلسطيني وفي البقاء على هذه الأرض، وانت بتعرف انه كل السياسة الحالية بتستهدف الصحة وبتستهدف التعليم وبتستهدف الاقتصاد، بتستهدف حياة المواطن اليومية، وبالتالي هذا ما هذا هو الهدف. يعني الهدف مش ما يضر الاحتلال، الاحتلال اللي بضر الفلسطينيين أصلا وجوده هو ضرر، وبالتالي يعني أنا بعتقد كل السياسات اللي بمارسها هي تأتي في هذا الإطار، وهم بحاولوا انه يعني يمنعوا اي مؤسسة او اي جمعية، وهي رسالة من القيام في واجبها وفي دورها وفي مسؤولياتها تجاه المجتمع الفلسطيني، واللي هو العلاقة في بقاء الناس وفي حياة الناس وفي تعزيز صمود الفقراء. هذه جمعية يعني قائمة على زكاة المواطن الفلسطيني، وقائمة على اسناد والتكافل الداخلي للمواطنين الفلسطينيين بين بعضهم، وبالتالي هم بحاولوا يفككوا هذا النسيج، هذا النسيج اللي يعني جعل الشعب الفلسطيني نموذج للتحدي ونموذج للبناء ونموذج للمواجهة في كل الظروف الصعبة اللي بيعيشها المواطن الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني.
2: طب هدول آلاف الحالات الاجتماعية هلأ مين دا يطلع عليهم؟ ما انت عارف يعني عفوا على الكلمة، الحكومة بدها مين يساندها، ولا أنا غلطان؟
4: يعني أنا بعتقد أنه هذا العمل يجب أن لا يوقف دورنا، ويجب أن لا يوقف دور المؤسسات اللي مثل جمعية التضامن، وأن سكروا مقر يفتح مقرات أخرى، والمواطن الفلسطيني على مسؤولية في ظل هذه الظروف، يجب أن تسند مثل هذه الجمعيات حتى لا نحقق الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي من عمليات الاقتحام وعمليات التخريب اللي بيقوموا فيها، واللي احنا لا ندري حتى الآن هل سيقوموا بإغلاقها أو لا، إن شاء الله أنه ما بقوموا، لكن هذا أنا بعتقد مسؤولية مش جمعية التضامن، هذه خرجت من إيدهم الآن، يجب أن تكون مسؤولية المجتمع وكل فئاته الاجتماعية وكل مكوناته المجتمعية.
2: الله يحماكم يا رب، ونضل معك تواصل دكتور غسان. شكرا،
4: إن شاء الله.
2: شكرا لك، أهلا بك دكتور غسان حمدان. دكتور أمين.
3: طبعا شهود عيان بتحدثوا عن بدء الاحتلال بإخراج مقتنيات من داخل البنايات السختيان. يعني دوما الاحتلال بصادر نوعين، أجهزة لابتوب أو كمبيوترات وأيضا وثائق. طبعا هذا بحاول يتدرع فيها أنها تستخدم للفحص، حتى إذا بدهم دين مؤسسة أو جمعية معينة بتستخدم هذه المواد، رغم أنه هذا معروف، هذه المقتنيات اللي في وجود جمعية التضامن كلها موجودة على بوابة وزارة التنمية الاجتماعية، بالتالي يعني الأرقام الإلكترونية موجودة وعلنية أمام كل الجهات الرسمية الدولية والممولين وغيرهم. ولكن يبدو أنه الاحتلال بحاول يعني يجد مبرر أو ذريعة أنه والله في طفل ولا في يتيم أخذ مخصص كيلو لحم ولا طرد غذائي، وبالتالي يحاول يدين الجمعية حتى يصوغ قراره بتجميد
2: أغلاق الجمعية. نعم نعم نعم. دكتور، من تجربتك يعني هالسنين هاي عشرات بل مئات المؤسسات تم إغلاقها، والوضع كل ماله بيزيد صعوبة اجتماعيا ماليا دكتورة، عشان ما نضحك على بعض.
3: هذا محور الجانب الاقتصادي المالي، جانب واضح من خلال الملاحقات المصادرات اللي طالت كل محافظات الوطن من الخليل، رام الله، جنين، محلات صرافة تم اقتحامها إغلاقها. نتكلم عن مؤسسات خيرية من الخليل وجنين وهي نابلس، جمعيتين، بعد جمعية مديد وهي جمعية تضامن مستهدفة، وقبل شهر تم اعتقال أيضا مسؤولي جمعية دي جيل المستقبل. بالتالي في استهداف واضح للإطار المؤسسات الخيرية في البلد، وممكن هذا يتطور لمؤسسات إعلامية ومؤسسات مجتمع مدني أخرى. وهذا أنا باعتقاد كما ذكرنا بداية هذا اليوم أنه جزء منه هو إنهاء وجود الكيان الفلسطيني بمؤسساته الرسمية والأهلية،
2: وبالتالي بنقدر نقدم، بنقدر نساعد، بنقدر نغير، ولا صراحة يعني هذا رح يخوف بكرة رجال الأعمال العاديين يعني يساعد.
3: والله
2: ممكن يلاحقوا رجل الأعمال بشكل فردي.
3: الفلسطيني تجاربه بالانتفاضة الأولى والثانية وما قبلها وما بعدها في وسائل يعني قانونية، وسائل فردية لتجاوز كل إجراءات الاحتلال. يعني ممكن نعم. الآن الشخص اللي كان كافل اليتيم من خلال جمعية ممكن يحول حسابه على جمعية تانية موجودة وتكمل، أو بشكل فردي. يعني في بدائل. وكما ذكر الدكتور غسان حمدان، يعني وقف مطلوب منا من كل الجمعيات نتكاتف في مثل هذا الظرف. يعني
2: لا شك لأنه الموضوع خطير وخطير جدا. إذا التواجد العسكري ما زال موجود؟
3: نعم، مع أنه بعض الشهود بيقول الآن في تحركات للجنود يبدو على وشك الانسحاب، لكن بانتظار إحنا الإيش على أرض الواقع.
2: نعم، هي الفيديو وصل بلزق بوسترات عمالهم يبدو. نعم.

0: والآن إلى ملف آخر في غاية الأهمية، وهو تكثيف الاحتلال وانتشار ظاهرة الاعتداء على المقدسات والمقامات والمساجد على وجه التحديد في الضفة الغربية ووزارة الأوقاف، وبالذات يعني دائرة التوثيق في الأوقاف توثق يوميا مجمل الاعتداءات، ويبدو أن الأرقام شوية مقلقة منذ بداية العام 2026. معنا الأستاذ أحمد الرفاعي، مدير دائرة التوثيق في وزارة أوقاف فلسطين. أستاذ أحمد، صباح الخير.
1: صباح الخير، حياكم الله، اهلا وسهلا.
0: من خلال بياناتكم الاخيره يبدو ان الوضع مقلق، انه في تكثيف في اعتداءات الاحتلال جيش ومستوطنين للمساجد والمقامات الدينيه.
1: اسعد الله صباحكم جميعا والاخوه المستمعين. يعني بخصوص الاعتداءات على المساجد والانتهاكات التي تتم بشكل متسارع في الاونه الاخيره، رغم انه كان موجود من قبل يعني هذه الاعتداءات، ولكن في الفترة الأخيرة ازدادت هذه الاعتداءات على المساجد، على المقامات الدينية، تتمثل بحرق المساجد، حرق كل ما يتبع للمسجد، أحيانا كتابة شعارات متطرفة، اعتداء على المقامات. كل هذه الأمور يعني صارت بكثافة في الفترة الأخيرة، وكذلك أنه الأمر يعني بمثابة سماح قانوني يعني بين قوسين من قبل حكومة الاحتلال لإطلاق يد المستوطنين للتخريب وإثارة العبث وكتابة الشعارات ومطاردة حتى الناس الأمنين في بيوتهم، وخاصة في القرى أو المساكن والبيوت المتطرفة في القرى، كما يجري في دير دبوان، في المغير، في برقة في المرحلة الأخيرة. وتم اعتداء قبل يعني أيام معدودة على مسجد برقة، على مسجد دردبوان، على مسجد جليجلية بالحرق المرافق المسجد وكتابة شعارات على مسجد المزارع النباني، وكذلك مسجد النبي صموئيل في ضواحي القدس. كل هذه الأمور تتم بشكل مشرعا يعني تقريبا، كما أن الحكومة تقوم بحماية المستوطنين والشرطة كذلك بحمايتهم، وتمدهم يعني مخصصات مالية لتنفيذ تلك الاعتداءات على المساجد والمقامات الدينية. كما أن يعني نلاحظ إذا قام مستوطن بوضع بؤرة استيطانية على تلة وما يسمى بشبيبة التلال، تقوم الحكومة يعني بمتابعتهم بوضع أبراج أمن، بفتح طرق، بمدهم بالماء، بالكهرباء، بالحماية. كل هذه الأمور يعني بإطلاق يدهم من قبل بعض الوزراء، سموتريتش، بن غفير، كلهم يشجعون على هذه الأمور، وهذا طبعا يعني اعتداءات سافرة على المقامات الدينية والمساجد. ونحن بدورنا في وزارة الأوقاف نطالب كل المؤسسات الدولية، كل المجتمع الدولي التي كفلة كل الحقوق والقوانين، كفلت حرية العبادة لأي مواطن في أي موقع كان، لكن عندنا في بلادنا كل تجاوزات واعتداءات من قبل المستوطنين والاحتلال وانتهاك تلك الحرمات التي من المفروض أن تكون محمية وبعيد أيدي العبث فيها، تكون بعيدة عنها، ولكن هذا واقعنا الذي نعيشه. علينا أن نصبر، وعلينا أن كذلك أن نكون حراس لبيوت الله تعالى مهما كلف الثمن، حتى تكون عامرة بالعبادة. كذلك أمر آخر، أن الدوافع الاستيطانية للمستوطنين والعابثين تكون أحيانا دوافع أيديولوجية، يعني أن المساجد هي مراكز الوعي، مراكز الدين، مراكز تجمع للمواطنين، فيها ينشر الوعي الديني والثقافي، ولكن هذا يعتبر في نظر المستوطنين محاربة لهم وتحدي لهم. وكذلك أن الأرض بما عليها يعتبرونها طبعا الفئات المتطرفة أنها ملك لهم، حتى المساجد تعتبر اعتداء في نظرهم على الأرض، وهذا يعني أمور مرفوضة رفضا تاما وقاطعا من قبلنا. نحن في وزارة الأوقاف نتابع كل هذه الاعتداءات ونوثقها ونطالب المجتمع الدولي بحمايتها.
0: طيب أستاذ أحمد، كم اعتداء منذ بداية العام الحالي تقريبا وثقته؟
1: الاعتداءات في عام 2026 الستة شهور هذه تقريبا تم توثيق 50 اعتداء في الضفة الغربية بالتفاصيل كل، يعني لدينا توثيق كامل بالاعتداء، المساجد التي تم الاعتداء عليها بالحرق، حرق المسجد نفسه، حرق المرفقات المسجد، كتابة الشعارات، اعتداء على المقامات الدينية، محاولة الترهيب وإثارة الرعب بين والخوف بين المواطنين. هذه الأمور موثقة بالتفاصيل، موثقة لدينا. نعم.
0: طب الآن دوركم الآن كوزارة بعد ما وثقت هذه الأمور، هل في الآن يعني ضغوط على المجتمع الدولي؟ هل في مراسلات الجهات عديدة من أجل وقف هذه الانتهاكات؟
1: يعني بخصوص المساجد التي تقع في مدينة القدس وضواحيها، هناك تواصل دائم مع وزارة الأوقاف الأردنية مشكورة، تقوم بالمساعدة والمطالبة. يعني دورنا هكذا، يعني ليست لدينا سلطات تنفيذية لحماية المساجد في مدينة القدس، وفي تعاون مشترك وكل الجهد مقدم لهذا الهدف. والمساجد الأخرى بشكل عام، يعني هناك مطالبات من وزارة الأوقاف والمؤسساتنا الفلسطينية الرسمية بحماية هذه المؤسسات والمساجد، ولكن نتمنى أن تجد أصواتنا أذان صاغية حتى يكون هناك استجابة فعلية ومطالبة فعلية لحماية مساجدنا.
0: حمد الله مساجدنا.
2: أستاذ أحمد، بس معلش سؤال، يعني أحد الإخوة المعلقين على صفحة البث المباشر لراديو حياة بقول أيضا نتمنى من الوزارة نفسها أن تكون هناك إجراءات أخي سامر لتعزيز وجود المساجد. كثير مساجد يا أستاذ أحمد تفتقر إلى إمة وإلى أذنة وإلى حراس في الليل، لكن الوزارة أيضا يجب أن تعزز هذا الأمر وأن تثبت كثير من الموظفين. أنا موظف على العقود فترة طويلة جدا، ما بقدر أحكي أكثر من أنه إحنا جاهزين نحمي مساجدنا، لكن بدنا برضو مين يحفظ لنا حقوقنا.
1: يعني بشكل عام نحن نبذل قصارى جهدنا لإشغال أئمة وإضافة الموظفين في المساجد، ولكن الوضع العام، يعني الكل يعرف الوضع العام للسلطة الفلسطينية ووزارة الأوقاف في اعتمادات مالية واستحداث وظائف لهذا الأمر، ولكن نحن يعني نبذل قصارى الجهد لنكون على قدر تعبئة هذه الشواغر في هذه الفترة الحرجة المالية التي تتعرض لها وزارة المالية والسلطة الفلسطينية بشكل عام من المقاصة ومن التضييق المالي، وهذه الأمور من أكبر العوائق التي تحد من اعتمادات مالية ووظيفية لإشغال المساجد، وخاصة أن هناك فيها يعني فيها تقاعد، فيها انتقال، فيها استقالة، فيها كثير من النواقص. هذا يعني أشياء ملموسة في مساجد الضفة الغربية، ولكن بقدر الإمكان نعمل. هناك تشكيل، بتم تشكيل لجان محلية لمساعدة والمؤازرة للمجتمع المحلي بأن يكونوا هم حراس للمساجد والمصلين، وهذا التآزر بين وزارة الأوقاف والشعب الفلسطيني والمواطنين.
0: نعم. حمى الله شعبنا ومتنا ومساجدنا ودور عبادتنا. كل شكر وتقدير لك الأستاذ أحمد الرفاعي مدير دائرة توثيق في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية. شكرا لك أستاذ أحمد.
1: حياكم الله. جزاكم الله. تحيي.
2: دكتور أمين، آخر التفاصيل الميدانية.
0: الجيش انسحب من منطقة عمارة أدولة بصالحة والسختيان، والآن الشهود عيان بتحدثوا عن ملصق بحرض على جمعية تضامن أنها بتدعم الإرهاب، وأيضا يبدو أن البناية نفسها كلها ملحومة، يعني تم لحمها بالشماع مداخلها، طبعا هي فيها تقريبا 3 مداخل أو 4 حتى هذه البناية، لكن الآن إن شاء الله ننزل ميدان إن شاء الله ونشوف شو أثار هذا الاقتحام.
2: لا حول، هي تم إعلان هذا الاتحاد هيئة غير قانونية وإغلاقه بسبب تورطه ودعمه للإرهاب، واعلموا أن أي تعاون مع الإرهاب يعد مخالفة للقانون ويؤدي إلى عواقب وخيمة، إن قوات الأمن لا تسمح بوجود أي اتحاد متورط أو داعم للتنظيمات الإرهابية. وين هي التنظيمات الإرهابية؟ الأيتام تنظيمات إرهابية، فقراء والمعاقين واللي كذا، هاي يعني مش عارف الواحد شو يحكي يا دكتور، اقسم بالله الواحد ضيف، بس هذا اللي بدي احكي، ما بعرف شو تعليقك.
0: والله لا تعليق، يعني الامر يعني ما بده إداني ولا بده توضيح، الامور واضحه. انه انتظروا انه تجوعوا او انكم تهاجروا البلاد
3: بس. يعني جمعية زي التضامن برجع بقول ولا مديد ولا جيل المستقبل ولا لا سمح الله بكرة يا ساتر الواحد متوتر اقسم بالله ولا الزكاة ولا غيرها يعني كل وراهم سليمة السلطة تبع كل كبيرة وصغيرة كل شاردة واردة توصلهم يعني يعني الجماعة شغالين قانونيا بنسبة 100% شو الإرهاب في الموضوع يعني الأيتام هدول أيتام ممكن يكون يتيم أبو شهيد أو شو المشكلة ما هو يتيم ولهذا حتى ممنوع بدي يلاحقوه يعني طبعا شو بدي يصير بآلاف الأيتام هم هلأ ومش لاقين يأكلوا ويشربوا شو بدي يصير فيهم لقدام يعني عن جد الموضوع مرعب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا اذا يعني معلش برضو الناس بيسألوك مرة تانية اخر التفاصيل الميدانية دكتور امين.
0: الاحتلال بعد اكتر من 3 ساعات تقريبا من الساعة 5:15 كان الاقتحام وانتهى قبل دقائق من الان يعني تقريبا نتكلم اكثر من 3 ساعات كان الاقتحام الى مقر جمعية تضامن الخيرية في عمارة السختيان بالقرب من الروافد وقبالة عمارة عدول ابو صالحة. الاقتحام انتهى والجيش انسحب باتجاه اطراف المدينه الغربيه باتجاه الضلوع الفاطمي ولكن كان في معلومات انه يبدو في تجديد للاقتحام المنطقه الوسطى والشرقيه. هذا الان تقريبا ما فيش اليه ترجمات على ارض الواقع ممكن بعد دقائق او كذا. الاقتحام يعني اسفر عن اغلاق الجمعيه بالشمال الاحمر وضع ملصق يعني بعتبر الجمعيه خارجه عن القانون او بتدعم
3: يعني هون بيسالوا بيقولوا انه الامر بيشمل العمارتين اغلاق العماره كامله
0: المداخلها نعم في الحام احنا خلينا ننزل على الميدان زميلي سامر نحقق من هذا الموضوع وهذا مصيب لانه البنايه فيها محلات اطباء عيادات اطباء مراكز
3: والطلاب الناس بتسال شو مصير الطلاب الناس بتسال
0: حتى البنايه فيها خدمات كثيره عماره السختيان نعم.
3: عماره واحده يقول عمارتين دكتور يبدو انه
0: 4 مداخل للبنايه يعني تقريبا هي جاي بشكل مربع البنايه
3: بابين لنفس العمارة مسكرين العمارة كاملة عمارة السختيان تسكير كامل تجميع العمارة من البابين حسب المعلومات الأولية لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنا بدي أقول لك تنزل الميدان أضل على الهواء لكن خلص زملائنا بيتابعوا معك أول بأول إن شاء الله. يسعد صباحك دكتور أمين شكرا لك شكرا لزميلنا محمود إسكندر مني أنا سامر إخويري أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: انشق الصباح بين جبلين عيبال وجرزيم احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونافة هنا نابلس هنا راديو حياة صباح الخير صباح نابلس
5: هنا نابلس هنا راديو حياة صباح الخير.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه فتية التلال هم فتية يهود متطرفين بيعيشوا في بؤر استيطانية معزولة في الضفة الغربية من منطلقات أيديولوجية يمينية. بيميزهم شعرهم العريض الطويل وإطلاق اللحى وارتداء القبعات الكبيرة المحبوكة والعمل في الأراضي ورع الأغنام. بيسكنوا في مزارع ومباني منفردة ضمن مناطق مفتوحة خارج المستوطنات الرسمية. يؤمن أتباع المجموعة بأن الفلسطينيين دخلاء وبيتبعوا أيديولوجية أرض إسرائيل الكبرى وبأنه يجب طرد الفلسطينيين من أرض فلسطين، وبينفذوا هجمات ضد الفلسطينيين ويبلغ تعدادهم المئات وينتظمون في خلايا صغيرة. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته. يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: الساعة الآن 9 صباحاً.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل الناس اللي صحيت على أمل جديد، لكل الناس اللي صاروا بأشغالهم، لكل الناس اللي ممكن يكونوا بالدوام بجامعاتهم، لطلبة الثانوية اللي عم بيستعدوا لتقديم امتحان بكرة. إن شاء الله يكون الامتحان سهل، بالتوفيق بدراستهم. أنا بعرف إنه الأربعاء الجاي بيخلصوا. صباحكم خير ومحبة، صباح الخير لهندو، صباح الخير لكل فلسطين بكل مدنها وقرى. ليش منشكحة على اليوم؟ قولي لهم، ما عندي، أتفضل يمسك المايك وقولي لهم، سربي لهم ليش
1: منشكحة.
0: والله إنهم يستحقوا يا هندو. صباح الخير.
1: لا
0: فكرة إيش؟
1: أنا مش قصدي على
0: على كأس العالم. بس اسمعي، أنا ما قدرت، يعني أنا نمت، عرفتي، صحيت على النتيجة المبهرة. ليش؟ أنا مش عارفة ليش من شكلين. يا ريت. صباح الورد والانبساط. دائما تذكروا إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. ابتسموا، اتفائلوا بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا. خلينا كمان نقول صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بيحبه بتمناه لنفسه. مبارك لأسود الأطلس مستمعينا الكرام، إن شاء الله الكأس هيك، يعني بالمتغيرات اللي عم بتصير يكون للمغرب بإذن الله تعالى، تكون يعني حظوظ المنتخبات كمان أحسن. طبعا إحنا بانتظار يوسف ينضم لنا لللايف، ويوسف أكيد رح يعملنا التطورات الرياضية كالعادة مثل ما إحنا متعودين. كمان بدي أقول صباح الخير للي بسمعنا على 100.8، صباح الخير للي معنا منذ ساعات الصباح الباكر. واليوم موضوعنا مختلف شوي مستمعينا الكرام، يعني هيك اليوم عنا موضوع بيقول، في مثل بيقول لا عاش حالي بعد مالي. أكيد بتعرفوا هذا المثل، لا عاش حالي بعد مالي، لا عاش مالي بعد حالي. طيب لا عاش، يعني شو الفرق ما بين مالي وحالي؟ شو بعرفني، يلا لا عاش مالي بعد حالي. مستمعينا الكرام، شو بتقولوا هذا المثل بحياتكم اليومية بتتعاملوا فيه؟ وإذا بتقولوا، هل أنتم مع أو ضد هاي المقولة لا عاش مالي بعد حالي؟ بعد حالي هلا منشوف الكبار بصححوا لنا ولا لا. هل فعلا لازم الإنسان يحط حاله بالأول، ولا في مواقف ممكن تقدم فيها غيرك، في مواقف بدك تقدم فيها المال؟ ناخد اتصال. مين نشيط؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشرقت الأنوار، صباح النور.
2: لأنكم أصلا تفقدوني.
0: والله حقك علينا،
2: الحق على الشيطان
0: يسعدها. بس انت بتعرفي معزتك بقلبنا كبيرة.
2: بعرف عمين بزعل الواحد
0: على المحب،
2: على المحب، على اللي بحبه.
0: ميت وردة، والله حقك علينا يا حجة.
2: أنا وردة وانت كل الورود والزهور والبيلسان والياسمين والدندش، كل الأزهار اللي ريحتهم طيبة، والورد الجوري صلى الله عليه وسلم اللي فتح للنبي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. الله
2: شفتك أحسن منها
0: والله، يعني كفيت ووفيتي.
2: وما هم بقول لك عملكم تفقدوني دايما،
0: حقك علينا،
2: الحق
0: حقك
2: الشيطان.
0: علينا حبيبة قلبي،
2: الله يسعد زادي حياه. وزمان أنا من يوم ما قلت لك أول تلفون وآخر تلفون ما حكيتش، مظبوط؟
0: مظبوط. والله والناس والله الصراحة عم تفقدك، بس دايما بتصبح عليكي.
2: بعرف
0: مكانتك موجودة يا حاجة.
2: الله إن شاء الله، الله يرحم أمك ويرحم البطن اللي حملك،
0: تعيش وتترحم يا حاجة.
2: والله يسعد أم سعد، هي ولادها وجوزها وعائلتها وقرايبها،
0: آمين،
2: وكل من بحبها واللي بيبغضها الله يعمي قلبه كيف ما يدير وجهه.
0: اللهم آمين
2: يا الله. كيف انتو كيف حالكم؟
0: والله بفضل الله احنا بألف خير طول ما انت بخير
2: الحمد لله. هذا يا ستي لا عاش مالي بعد حالي. هوني في مسعد وفي فقير. الفقير لبسه مهيأ بنزل على هالسوق لابس متلبس بس قلبه بطنه ما حدا بيعرف ماله. جيعان ولا شبعان. بقول لك هذا لبسي هذا لبسي لعداي. لعداي. واللي بطني واللي ببطني لحشاي. بطني ما حدا شايفه اكلت ولا ما اكلت. اما اللبس اللي لابسه ببين لكل العالم للي منيح والعاطل واللي بحبه واللي ما بحبه. لانه بقول لك المثال خلف ولا عدواك ولا تعتاف صاحبه. كنت برد شو بقول لك لا عاش مالي بعد حالي. شايفة هاي هادي جوابها. فاللهم صل على سيدنا محمد. كنه هن بيشوفوا الفقير لابس هاللبيس بقولوا تعال من لك هاللبيس. شو بقول لهم؟ الله خلقني والله برزقني والله بتولاني. طيب والغني ليه ما بلبس زيك؟ شو بقول لهم؟ شو بقول له؟ بقول له ما هو بخاف ماله يخس. بخاف المال
0: يقل.
2: يخس. طيب سمي بالرحمن زكي عنه اخرج عنه. يا زلمة بقول له كبرا انت هيك بتضيق حالك حوش لك قرشين. بقول له احوشه واقعد جيعان وعريان. والله بطني ما حدا يهم قلبه. باكل انا مش ما باكلوش. اما مثل هاللي بزيبه بقيمه بحطه بس مش حارم نفسي. واحرم نفسي من اللبس. ليش؟ لانه اللي بحبك بنبسط لك وانت لابس ومهيأ. اما وانت مش لابس الكل بيبعد عنك. شوفوا هذا مشرطح هذا هيك هذا هيك. وبخلوش الواحد بحاله. لا كان غني ولا فقير. وما غنى الا غنى النفس.
0: صحيح.
2: والفقير لا بتم فقير ولا الغني بتم غني. رب العالمين بيخلق هالانسان إله من ربه ما أوعده. الله بيخلق الأعناق وبيخلق الأرزاق.
0: صحيح يا حجة والنعم بالله.
2: شايفة. فهوني أيوة. برد بيجي تاني واحد بقول له ايم يا زلمة نازل بهالأنباز هذا معاك مصاري. بقول له انت شريك حياتي.
0: صحيح.
2: لا خليه قال له مخليه قرش الابيض ليوم الاسود. قال له هو عطول ما بكره بتموت. شو بتاخذ معك غير التراب بعينك؟
0: عن جد
2: عمل له. فزعل. اما تمه للفقير دائما يحترموه ويقدروه. وكان اللي ما يحنش عليه صار يحن عليه لانه عرفوا شو هو بطنه فاضيه ووجهه قدام الناس ما شاء الله. بعدين بصبح اكون من صبح راديو حياة. بصبح عاهل نابلس كله. بصبح عاهل غزة والشهداء والغراء. وبصبح يا ستي على المساجين الله يفك اسركم.
0: امين امين يا الله.
2: ويشي المرضى يا رب العالمين.
0: يا رب ان
2: وحنن قلوبهم على بعض.
0: امين امين.
2: وبصبح اولاد اخي بعمان اولاد اخي مالك الله يرحم روحه. بصبح ام فؤاد بنت اختها لجوزي ام فؤاد عرفات.
0: أيوة.
2: وبصبح اولادي عمامي كلهم بعمان بإربد بوين لانه وين مكان الي. وبصبح عنابلس كل من جاب سيرتها بالخير وقضاها وجبالها وديانها والله يمحي ضده ويصلح الحال باحسن أحسن
0: آمين حالي. آمين
2: يا رب العالمين
0: يكتر محبينك
2: وتصبحوا على خير وشوفوا هالآيات هي قصة لا عاش مالي بعد حالي.
0: يسعد صباحك يا
2: وصباحك يا حبيت عيني. سلمينا على أميرة
0: يوصل يا حبيبتي
2: على راسك وعلى رائد على الشلة كليتها وأم سعيد راسي لكم
0: حاضر على راسي.
2: أهلين يا هلا يا ميت مرحبا يا
0: هلا
2: يا هلا
0: سهلة. لا عاش مالي بعد حالي. مستمعينا الكرام هل أنتم مع هاي المقولة ولا ضد المقولة على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. قبل ما نبلش بالتعليقات يوسف الكل بانتظارك والله يا يوسف. فصفاء كانت عم بتقولي الكل بانتظار يوسف. على العموم يلا ملخص مباريات الأمس بكأس العالم. طبعا البرازيل 2-1 على اليابان والبرازيل نجت من مفاجأة كبيرة وعادت في الشوط الثاني قبل ان ما تخطف هدف الفوز بالوقت القاتل وبالتالي هي تأهلت لدور الـ16. هلا المتصل يتحملنا ولا ناخذ نكمل بعدين؟ يلا صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: خلص هاي ابو مصعب بيقول لنا النتائج. صباح الخيرات.
3: هلو.
0: صباح الخير.
3: سامعتيني؟
0: انا سامعتك. انت اللي مش سامعني.
3: صباح الخير لاسود الاطلس.
0: اه
3: صباح الخير لياسين بولو اللي رفع المغرب.
0: أول رفع راسنا كلنا.
3: بدنا نتعدى عليك يا يوسف شوية صغيرة. طبعا المغرب فازت وألمانيا الفرق اللي كانت مرشحة للبطولة روحوا تنتين من هون اللي هي ألمانيا وهولندا والبرازيل قامت من تحت شفرة السكينة زي ما بقولوا. آخر ثانية.
0: والله مملة كانت المباراة.
3: آخر ثانية.
0: والله معك حق.
3: صراحة يعني صراحة كان مبارحيات ثلاث مباريات من مباريات الرائعة جدا. وفي مثل بقول لا عاش مالي بعد حالي وأنا والله يعني هذا الحكي يعني بآمن فيه. يعني على كبر الواحد ولا يقلق في شيء بصراحة. يعيش اللحظة ويأكل ويشرب وما يحرمش حاله ويلبس ويتلبس ويتمتع بالحياة. يعني مش داير اشي من عمر الواحد.
0: والله معك حق. الله يطول بعمرك.
3: الله يتمتع بهالحياة. واحنا اليوم بنحب نصبح على حازم صبوح يونس الخراز ومحمود الخراز عبد الله لون يا شوفيري اليوم الدنيا شو بتكونوش ابكمون ايش خلوان مكيف شوية يعني عماد النجار بمتع الزبائن انتم متعوني اليوم شوية بنتفة الكونديشن.
0: الله يسعد صباحكم. اهلا يعني. اهلا صباح الخير لعبادة كمان. يسعد صباحكم بكل خير. صباح الأمل والمحبة. وفاء صباحكم سعادة وطمأنينة وأيام فيها خير وبركة. صباح الورد. أبو علي بيقولنا أولي صباح الخير. أم العبد صباحكم محبة وسلام. عبود عفور يسعد صباحكم كيفكم إحنا بفضل الله. يوسف أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. يا تمارا يسعد صباح الحجة. وأريج صباح الفل والورد أنغامه والجميع. وبتقول ما عاش مالي بعد حالي. أكيد هي طبعا ما وبشدة كمان. 2-3-7-9-1-4-3 وناخذ اتصال. صباح الخير.
4: صباح النور.
0: صباح الفل.
4: كيفك؟
0: والله الحمد لله. أنت كيفك شو أخبارك؟
4: والله إني قاعدة بتتبع أحداثك من المستمعين الدائمين.
0: تبعي.
4: فالسؤال هو إيش؟
0: لا عاش مالي بعد حالي. انت مع هذا المثل ولا لا؟
4: ما عاش مالي بعد حالي. كان من اول مثل. اليوم اللي احنا فيه انقشف انكسر. ما في لا مال ولا في حال.
0: ما مثلا وجهة نظر.
4: وجهة نظر انه الانسان حتى لو عندك مال خير الامور اوسطها. خبي للزمن ومتعك. مش ان انا اقول ما حاله بعد ما اوقع في مصيبة ما الاقيش حدا يقول لي وين انت وين كان. قال لما انت تمتعت في مصاريك وصرفتهم على الفاضي وين مليان اتحمل شو اللي عملته. فهمت علي؟ فالناس نوعين ان بعد حالي لا بدي يا مال يكون بيني وبين متعة حي. يعني ايه من هون اخليه لغدرات الزمان يعني الواحد بيستغنيش والتاني بمتع حالي بحرمش نفسي عقد قدرتي بقى بحرم نفسي. اما احط حالي في القالب هذا المثل ما عاش مالي بعد حالي. بعدين اطلع مسيفتي الغار مين ده يطلع فيي مين ده يعيني.
0: مزبوط صح.
4: مزبوط ولا لا؟ الله خلق ان عقل نفكر فيه كل واحد عنده تفكيره.
0: صحيح
4: وانا هذا تفكيري ما بعرف.
0: يسعد لنا صباحك.
4: صباحك. معك.
0: يا هلا أهلا وسهلا صباح الورد. طيب نروح لخالد أبو الوفا بيقول المال جزء من الحال أصلا. يوسف بيقول مع طبعا يعني لعش مالي بعد حالي. فعلا الإنسان لازم ما يقصر مع نفسه بأي شيء. بدك تخبي المال لمين؟ أنت مش ماخد معك إشي الواحد غير الكفن ومنيح إنه زبلقي. والكفن ما إله جيوب، فدير بالك على قرشك مش غلط، فكر للمستقبل مش غلط، بس ما تقصر مع نفسك وأهلك وتحرك حالك كمان. يوسف إلك شعبية ترى بالبرنامج عشان تكون عارف. صباح الخير تمارا. وين راح تعليق تمارا؟ تمارا لعاش مالي بعد حالي دلالة على عدم إرهاق الجسم وصحتك كرمال المال. ليه؟ لأنه المال بيجي بس مين بيجيبه، يعني الشخص نفسه هو اللي بيجيبه. أما لما صحة الإنسان تروح ما بينفع المال، إذا راحت الصحة فلنفسك عليك حق. فهون لازم أنك أنت تقدر يعني نفسك، تقدر صحتك، ما ترهقها وما تتعبها ما دام الصحة تمام، المال بيجي بإذن الله. المهم الصحة. شو برأيكم؟ أنتوا بتستخدموه يعني بتتعاملوا فيه مع أو ضد هاي المقولة لعاش مالي بعد حالي؟ عبد الرحمن يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. عبير بتقول صباح الخير، أنا مع المثل لأنه المال بعد الوفاة أحيانا بيكون سبب في الخلافات بين الأولاد والقرايب. شوفوا كيف هي أخذت منحنى تاني. صباح الورد يا عبير أحلى وسهلة. ولا يا يوسف، محبة الناس كنز فعلا، يعني الله يديم محبينك حواليك. بس هو اليوم أبو مصعب يعني تعدى شوي على التطورات الرياضية اللي أنت بتقولنا إياها، بس اليوم فرنسا والسويد على 12، المكسيك والإكوادور الساعة 4، كوديفيرا والنرويج الساعة 8 المساء. وبشكل عام كمان كان يوسف عم بقولنا إنه أسود الأطلس بيواصلوا كتابة التاريخ وتأهلوا على حساب هولندا بركلات الترجيح. إذن 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا عاش مالي بعد حالي، هل أنتم مع هذا المثل، مع هاي المقولة ولا لا؟

0: مين عبد الرحمن بده يبارك لجميل جد الله على السيارة الكهرباء؟ يلا ألف مبروك عقبال عند حازم كمان إن شاء الله، الله يهدي بالكم يا رب. أنيس صباح الخير. ضياء بيقول، ضياء أبو البهاء، الله يسعد صباحكم يا رب، صباح جميع المستمعين، كان الله بعون العبد، لا ضل مال ولا ضل بعده حال في هاي الأوضاع، ومع احترامه للجميع من دون أي حساسيات. يا ساتر، هذا المثل يعني أكتر إشي يعني بنطبق عند الفقراء، الفقير عايش وعزز نفسه ومش حارم حاله من شيء، فربنا يفرجها على الجميع، ربنا يفرجها على الجميع يا رب ويهدي البال. وسمعونا أغنية عبد الحليم يا خليل القلب، صباح الخير. أبو علي، لا صحة بدون مال والعكس صحيح، خاصة في دولنا العربية. أريج بتقول، أكيد طبعا ما عاش مالي بعد حالي، مش يعني أني أنا أكون مبذرة وأصرف كل شيء معي، بس لازم أتنعم وأعيش، لأنه شو فايدة المصاري يعني لمين بدي أخبيها للناس تورثها وهي تكون عايشة وحارمة حالها عشان شو؟ يمكن أصلا الواحد ما يعيش لبكرة، فلازم نعيش صح وما نحرم حالنا من شيء، ومش غلط لو خبى الواحد شوي لبكرة. شو هندو؟ صحة على العلكة. إيش يعني أرجع لك بعدين؟ طيب
1: يعني
0: إيش أعمل؟ بالضبط، ما إحنا من هاي الفئة مالنا. إحنا بنعيش يوم بيومه، يعني إحنا مفكر لبكرة؟ لا يا دوب، بس اضطرارية هاي إنه إحنا نضطر مثلا، بس هيك يعني تنتكش معنا، ننكشكم معنا ما تقلقوا يعني. ما بننساكم، بنظبط لكم رحلة على مصر حسابنا وقتها. ديما، اللهم اجعل يومنا هذا خير وبركة، يسر لنا في كل الأمور يا رب، اللهم آمين، اكتب لنا التوفيق يا رب، اللهم آمين. نجاة بتقول، الله يسعد صباحكم، المال مجرد وسيلة وجدت لتخدمنا ولراحتنا ومش العكس. هلا إن ذهب المال يعني بتعوض، بس إذا راحت الصحة والروح فيش إشي بيعوضها، فما تبخل على نفسك، ما تبخل على جسدك عشان توفر المال. وأجمل صباح لإلكم، صباح الخيرات على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا عاش مالي بعد حالي، هل أنتوا مع هاي المقولة ولا لا؟ الليلة هريش، يسعد لي صباحكم. عنا نكنيم، صباح الخير توتو نابلس، صباح الورد، أحلى وسهلة فيكي. كمان بدنا نقول لراضي، حكي الحجة صح، خير الأمور أوسطها، تحرمش حالك، وإذا توفر شوي خبي للزمن ولولادك، خليهم يدعو لك، هذا إذا توفر، هذا إذا توفر يا راضي. صباح الورد، أحلى وسهلة.
2: القمر

0: اهلا يا ابو العهد، صباحكم فل وورد، وصبحينا على المديره. سمعتك المديره، صباح الورد. تمارا بتقول ياما يعني ابائنا اجدادنا جمعوا المال وراحت صحتهم، والمستفيد مين كان؟ الاولاد. من بعدهم الاولاد اخذوا هالمال وعملوا مشاريع ومصالح، والاباء والاجداد راحت صحتهم وراح المال يعني وراح التعب كمان. صباح الخير على 2379143. واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو برأيكم مستمعينا الكرام؟
1: مين اللي قال لك راحوا المصاري وواحد؟
0: تمارا.
1: طيب هو عادي يعني ما مش يكبروا الشغل، بالعكس
0: منيح. لا هي بتحكي انه الاباء والاجداد راحت صحتهم، هم يعني بيجمعوا المال، بالاخر المال راح للاولاد. الاولاد شو عملوا فيه؟ صرفوه، يعني عملوا منه مشاريع، صرفوا على حالهم وعلى عيالهم. احسنتي ام رامي، يسعد صباحك انغام. صبح هي بتصبح على ابو الياس، يعني على رامي بيطلع، وعلى خواتها والجميع وكنتها وعلى صديقتها كمان. صباح الخير صديقتها رقيع وكنتها سوسو، حلو بيدلعوا بعض كمان. 2379143. واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: هلا بقول لك كمان انه صباح الخير لعبد الرحمن محمود. كيف الوضع بعد ما فازت البرازيل؟ صباح الورد. وقلنا شو رايك بالمباراه كمان؟ مش مشكله منضارب شوي على يوسف. ابو العهد بيقول والله الصحه افضل من كل المال. هل بتشوف انه الصحه كلها افضل من المال؟ طبعا. انت شو رايك بالمثل يا هند؟ بصبح على الاخت هند القامه والقائمه على راديو حياة من ضياء أبو البهاء. صباح الخيرات. 2-3-9 شو 2-3-7-9 خلص. هو هلأ شكله طبع معنا. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وزمان ما سألنا يا جماعة يوسف شو صار بموضوع الحجز والنزلة على نابلس. ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير يا أنغام.
0: أهلا يا حازم.
1: صباح.
0: أمتى بدنا نبارك لك بالسيارة الجديدة؟
1: شو؟
0: أمتى بدنا نبارك لك بسيارتك الجديدة؟
1: يا رب من تمك لباب السماء. والله إلا أجيب لكم حلوان عندكم على الإذاعة.
0: من غير إحنا بنحلي، إحنا بنحلي تقلقش.
1: ولا مشغل حبيشة، لعبت حبيشة وشغيلته.
0: الله يسعدك يا رب ويهدي بالك.
1: وبارك يا رب، فالو خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله فالو خير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا حازم ان شاء الله.
1: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين راضي حياة.
0: صباحك يا
1: والله. وانت حكيت هلا في مثل تذكرته، يا جامع المال ايامك معدودة.
0: اها.
1: المال للورثة والجسم للدودة.
0: اها حلو والله هذا المثل، يا جامع المال ايامك معدودة.
1: المال للورثة والجسم للدودة.
0: بتاعك
1: للدود.
0: صح بالضبط. صح.
1: فشوف يعني نياله اللي بيجتهد وبجيب ماله بالحلال وبنقي مصادر دخله من غير ما يخش على حرام وبيستفيد بماله وبوسع اهل بيته وبترك لهم برضه ضراء عشان يعيش، وهذا نياله. اما المسخم الهبيلة هذا اللي جمع المصاري وبركض عامل لي فيها زي ابن نجيب، ما ابن نجيب ماتت مرته وانجن الزلمه، فكروا انجن مع مرته، طلع انجن ان الذهبات انسرقوا.
0: صح.
1: وقديش في ابن نجيب عقبالنا. وبرضه عشان احنا نكون واضحين يعني هلا الناس الشحاده او الكحتوته اللي هي اللي بتاثر على اهل بيتها. مش اللي والله انا هذا فلان احكي عنه مثلا بخيل لانه بيعزمش الشباب او بخيل لانه بتجنب انه يحمل القعده كلها حسابه. اما اهل بيته اللي بيبخل على بيته وبيبخل على حاله، هذا الله يكون بعونه.
0: مزبوط
1: والله، هذا هو المسكين.
0: صح مزبوط صحيح يا حازم.
1: وربنا يفرجها على الجميع. آمين. وهو المال بالاول وبالاخر وسيله، احنا بنسال الله الصحه والعافيه وهدات البال والمال الحلال اهم شيء.
0: اهم شيء رزق الحلال.
1: الله يسعد يسعدكم ويسعد صراحه جميع المستمعين راضيه.
0: لعله فالو خير. ها ان شاء الله
1: فالو خير والله، احلى حلوان لعيونكم.
0: الله يسعدك يا حازم يا رب.
1: بس مين هو اللي فور علينا هذا؟
0: عبد الرحمن خروف ببارك له. كان ببارك لحدا جاب سيارة فبيقول عقبال حازم، فأول ما انت رنيت قلت يلا إن شاء الله نبارك لك.
1: إن شاء الله يا رب يا رب. الله يسعدك يا رب.
0: صباحك يا حازم. أهلا. أم بسمان بتقول حلو والله الاسم، نسعد صباحكم صباح الورد. أبو العهد بيقول مرات ما بنلاقي بجيبتنا شيكل، نكره حالنا، نتمنى إنه المال كل شيء، ومرات بنسبع حالنا بسبب المال، بنخسر أحسن الناس كانوا أصحابنا بسبب المال. كمان جميلة، إن شاء الله كل أيامك جميلة، يسعد صباحكم معطر بذكر الله. ويوسف حرمونا النزل السنة. لا لا يا يوسف من وراء المنصة، وبيقول الله لا يسامح اللي كان السبب، ما في حجوزات منصة لشهر 8 عن جد؟ ل5-8 ل6-8 بيقول هو لازم يرجع قبل 22-8، فهو مش مستاهل ينزل أسبوعين إلا إذا رجع 24 ساعة وقتها الجسر خلال هاي الفترة، ساعتها ممكن. إن شاء الله فالو خير برضو يا يوسف. شو بعرفك برضو شفته أنا، بس أنه مصداقيته وقديش أنه صحيح ما بنعرف الصراحة، بس لعله فالو خير يعني برضو، بلكي رجعوا لنا الجسر 24 ساعة. عبود بيقول صباحك فل. وياسمين بيقول لي اسمعي من الآخر، فوز البرازيل غير انه فوز لأي منتخب تاني بالبطولة. بيقول الشوط التاني طبعا هو برازيلي بامتياز، ولازم تتعرفوا على عبد الرحمن، مصور جميل صوره كتير حلوة. الشوط الثاني بيقول لي كان خرافي وسحر برازيلي خالص، هيك بتعرفوا انه هو برازيلي بامتياز. اليابان كانت صعبه جدا بالشوط الاول، بس يعني عندنا لاعبين وعباقره كانوا بالبرازيل، دائما اصحاب الاشواط الثانيه بقلب الموازين من ايام ما كان المدرب صعب علي ألفظ اسمه، خلص حطه على جنب، ما كان هذا المدرب يدرب ريال مدريد ما راح يوقف شيء ضد خطوات البرازيل للقب السادس. يعني متوقع أن الكأس العالم يكون برازيلي يا عبد الرحمن؟ والله أنا مش متوقعة، بس يلا لعله خير، برضو فعله خير. فصباح الورد. أنا برازيل عيب. آه أنا معه يعني، بس لا هلأ بقتلني إذا حكيت، بس بحس إنه شو اسمه يعني مش هالمرة الأداء مش زي كل ما إحنا متعودين على المنتخب البرازيلي. ما بعرف إذا بتوافقني الرأي يا عبد الرحمن، صباح الخير. بس أنا اللي شايفة إنه يستحق كتير، بحس يعني المغرب أسود الأطلس. هيثم الله يسعد صباحك يا أنغام، صباح الخير لهندو، صباح الخير لطاقم راديو حياة ومستمعي راديو حياة. بالنسبة للموضوع يا أنغام، أصلا تخسري حدا، بدك تخسري حدا عفوا، جربيه بالمال يعني ديني وبالاخر شوفي شو رح يصير. وبالنسبه كمان مره نفس الشيء، انه ندين حدا بمصاري بنخسره للاسف، بنخسره للابد. هل عن جد المال ايش بدي اقول انا، بتفرق الناس عن بعضها، بتغير النفوس؟ هاي اول تاكيد من هندو، بتهن بتقول يس. لا عاش مالي بعد حالي، 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عبادة عبادة بيقول صباح الخير ليوسف. وبعدين أبو العهد بيقول إذا بدك تخسر يا أنغام أعز صحباتك دخل المال بينكم، ما تقتنعي بحكي، إذا دخل المال بينكم خلص شوفي شو رح يصير. يوسف بيقول لسه أنتوا عايشين مع البرازيل من الأشايف يا يوسف، دقة قديمة، عايشين مع البرازيل من الأيام 2002. شفت يا يوسف؟ آه والله عايشين بعدنا مع البرازيل. بس يعني فعليا هلأ في توجه للمغرب برضو. صباح الورد تمارة، الفلوس بتغير النفوس. صباح الخيرات 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لعش مالي بعد حالي، هل أنتم مع هاي المقولة ولا لا؟ هل المال تغير النفوس؟ هل المال بتحسوه سبب انه يفرق تنين عن بعض، اصحاب، قرايب؟ وعبير قالت نقطة كتير مهمة، هل بتشوفوا انه المال بعد الوفاة كانت سبب كتير من النزاعات العائلية والخلافات؟ قلت صبحت عليه عبادة، وشفتوا انه صبح على يوسف كمان، ويوسف عم بيرد عليه يسعد صباحك والله يرزقكم يهدي بالكم. لا صبحت على عبادة، شفت تعليقه، بس هو ما يعني هو بس قال صباحات يعني عرفتي. لا صبحت. صباح ماهر يسعد صباحك يا نغوم، يا صباح الورد، يا صباح أهلا وسهلا. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: اهلا. يوسف بيقول عبادة وحيات الله اني قرأت التعليق، بس هلا صار اول التعليقات بدنا دعم فني عشان ارجع اقرأ لك اياه. تكرم عيونك يا عبادة. يوسف على فكرة بيقولنا هو حاله أسوأ من حال مشجعي البرازيل، يعني احنا، لانه هو بشجع ايطاليا من 2006 اخذ اللقب وبعدها ما شافوا كأس العالم، وهي ثالث كأس عالم ما بتأهلوا، مع انه يعني اعرق منتخب اوروبي، يعني اربع كأس عالم رفقة المانيا. بالتسعينات بالتسعينات، ما بقول لك من 2006 بعدين خلص خلصوا قديم. كان عز ايام المونديال اكثر من هلا. بيقول كمان يوسف حاليا مع المغرب قلبا وقالبا باذن الله، الكاس لهم يا رب، اللهم امين. صفاء والله حلو الفكره، بتقول يوسف لازم يشاركنا بالبث صوت وصوره من خارج الوطن على هالشعبية الحلوة اللي عنده. ولا يا يوسف ليوم منزبطها، شو رأيك هاند؟ ولا وبناخد منك طبعا الصباحات وكل الأشياء ومنشارك صوت وصورة هالمرة يا يوسف. شوف هيك امتى بيكون وقتك متاح بنقدر نعمل هاي التقنية. أما عبود بالعكس يا أنغام، هو دايما البرازيل لما ترشيحات ما تكون معها هذا بيبعد عنها الضغوطات وبتلعب بأريحية بجوب اللقب. أوعك تحكي البرازيل دقة قديمة، ها لا يعني قصدي لا مش شفتي قلت لكم رح يدق فيه. البرازيل ماضي وحاضر ومستقبل وبتضلها النكهة الأصلية لكرة القدم ومتعة كرة القدم. بالنسبة للمغرب بتمنى بيوم يشوف منتخب عربي بطل العالم، بس يعني هو بيشوفها بتضل خطوة صعبة بس مش مستحيلة. وأنا أتفق يا عبود، الله يسعد لي هالصباح. والله بتنور يا يوسف فعليا، والله بتنور الاستوديو، بتنور راديو حياة، وعن جد فكرة كتير حلوة إنك تكون معنا صوت وصورة. شوف أنت وقتك وإحنا منزبطها. وعبير هاي في دعم فني تنين حبيت هذا يا ملاك اللي كنت عم بقول لك عنه مبارح واحنا نتناقش، ملاك ورغد متدربات جدد براديو حياة. ان شاء الله لقدام بنعرفكم عليهم اكثر، وان شاء الله بتسمعوا اصواتهم عنا على الهواء باذن الله تعالى. عبير بتقول لي تعليق عبادة، يسعد صباحكم بكل خير، صباح الامل والمحبة لكل مستمعي راديو حياة. عبادة بتمنى تكون معنا على السماء مع إشراقة هذا الصباح. نتمنى لكم يوما مليئا بالراحة والنجاح، وأنه تحمل ساعات وأخبار جميلة، ابتسامات ما بتغيب أبدا، يومكم يكون كله تفاؤل، ازرعوا كلمة طيبة بطريقكم ربما تكون سببا بإسعاد قلب حدا. وصباحكم سعادة وقلوبكم عامرة بالخير، وكل التحية لكم جميعا. توفيق صلاح بيقولنا استاذ صباحكم حلو، في ناس تشجع البرازيل هون، حب البرازيل من الصغر بالفطرة، البرازيل سبب حبه لكرة القدم، البرازيل حببت الناس كلها بكرة القدم. صعب ما حدش بحبش البرازيل. شو
1: هلا البرازيل شو كان في لاعب مشهور زمان احنا صغار؟
0: بيليه.
1: صغيره
0: روبرتو كارلوس. رونالدو.
1: رونالدو
0: روبرتو كارلوس.
1: رونالدو مين هالتبع
0: برازيل؟ لا امبارح كان بيحضر المباراة. لا لا لا هذاك كريستيانو رونالدو. صح شفتي
1: له من زمان
0: ما هو اي بقول لك انتم من بعدكم واقفين عند البرازيل يوسف. شايف يا يوسف قديش الناس حابه انه انت والله له شعبيه تكون معنا. خلص يعني انت تواصل معنا على الواتساب، احنا مندبرها زي ما بنحكي مع زي ما انا بحكي مع اخوي حسن. نحكي مع يوسف منظبطها. لا ما تقلقي انت على اللايف، خلص صوت بنحط صورته.

تيسر الأمور. صباح الورد. سبعة إلا تلت، خلص هو عفيروز بيكون صح. إم عمار يسعد صباحكم من الله. صباح الورد يا إم عمار، أهلا وسهلا فيكي على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح بتقول بتصرف وبتعيش وبتساعد فقط يعني الناس القريبة كتير على عليها وبحياتها الباقي يعني، وبتخلي الوقت بعيد الشر. بعيد الشر يا صباح، الله يطول بعمرك ويعطيكي طولة الصحة يا رب. يوسف بيقول شكله بده يصير ضيف الساعة الثانية من البرنامج. والله ما عنا مشكلة يا يوسف، ميت وردة يعني، أهلا وسهلا. كمان عنا تعليق أم علي، وينه؟ كل إنسان يسأل يوم القيامة عن ماله سؤالين دقيقتين ايش هم؟ خلص اللي هو من وين اكتسبوا وين انفقوا. فالمال امانه يعني استخلفنا فيها الله سبحانه وتعالى. ولن ينجو العبد من الحساب حتى يعني يبرئ ذمته في بالمال اللي كسبه وبالمال اللي انفقه. 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لعاش مالي بعد حالي، هل انتوا مع هاي المقولة ولا ضد هاي المقولة؟ بتتعاملوا فيها بحياتكم اليومية ولا لا؟ اذا في تعليق ما قرأته نطلب من الدعم الفني يبعث لنا اياه. فصباح الوردات.

0: طيب صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا صباحي يوم بيوم ولا عاش مالي بعد حالي. شو رايكم، هل انتم مع ام ضد هاي المقوله؟ بتطبقوها بحياتكم اليوميه ولا لا؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. بما تبقى انتم مع اي منتخب بتشجعوا خلال هاي الفتره؟ برضو خلينا نشوف الكف الأرجح بمستمعينا مع مين. خليكم معنا.
1: يلا نزار.

0: طب كان ايه شو بقى؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهد شاهد. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيكي.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب.
3: شو هاد؟

صباح الخير، شو اللي صار على 2379143؟ واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. مستمعينا الكرام، لا عاش مالي بعد حالي. هل انتم بتطبقوا هاي المقوله بحياتكم اليوميه مع او ضد فعليا هاي المقوله؟ ومره ثانيه خلينا نشوف انتم مع مين من المنتخبات، يعني مع مين بتشجعوا. كانت عبير بتقول ان شاء الله الفوز للمغرب. صباح الورد يا عبير، أهلا وسهلا فيكي. كمان بدنا نقول إم عامر يسعد لي صباحكم. صباح الورد يا إم عامر، أهلا وسهلا فيكي. كمان خلينا نشوف أم العبد بتقول اللهم صلي على سيدنا محمد، قالت إنه هي ما أتوقع، بس شكل التعليق راح. وكمان عيد طبعا هو مع هذا المثل، في ناس مصدي بيقول لي لما الله سبحانه وتعالى بيعطيهم بيشوف حاله بصير تعامل مع الناس من فوقية. صباح الورد يا عيد، أهلا وسهلا. أنا هذا اللي استغربت فيه. صباح الورد يا يوسف، أهلا وسهلا. 2379143 بتقول هند إنها هي أغنية لنصيف زيتون، ومش عارفة ليش هيك طلعت، شكله لازم قدمناها أكتر يا هند. معلش، يلا صباح الخيرات.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. لا عشمالي بعد حالي، هل أنتم مع هذا المثل، مع هاي المقولة؟ هل صحة الإنسان، راحة الإنسان ونفسية الإنسان فعليا هي أغلى من المال؟ وهل يعني قديش غلط فعليا انه احنا نكون اشخاص بخيلين، يعني ما نصرف على حالنا بالنهاية؟ يعني كلنا سوف يتوفانا الله، طبعا ربنا يعطيكم طولة العمر والصحة، ولكن الاشخاص البخيلين مثلا. صباح الوردات، يلا يسعد صباحك حبيبتي أنغام. صباح الورد يا هبة، أكيد هي مع هاي المقولة هبة حجاب طبعا، لأنه كل شيء بالحياة رايح، مش مستاهل الواحد يحرم حاله من إشي. لما هند كنا عم نتناقش بالحلقة وقالت لي السؤال، قلت لها والله يعني الواحد أحسن إشي إيش يعمل؟ يعز حاله، يعني دلل حاله فعليا، شو المشكلة؟ بغض النظر مفلس مفلس، دلل حالك عقدك يعني. طيب مس هلا بسوا هلا نحطها. عبير بتقول مرة تانية، عبير بتقول بتمنى الفوز للمغرب لكن هي من مع الأرجنتين. حلو. ام محمد هواش يسعد صباحك، من الله اكيد مع وبشدة. هي الأغنية يا جماعة على نصيف زيتون، بس شكله هو عامل فيلم قبل الأغنية. يوسف طبعا بيقول يلا ما بيزعل منا عبد الرحمن، البرازيل أكيد منتخب عريق وأكيد هو الأعرق بين منتخبات العالم، الأكثر تتويجاً باللقب 5 مرات، ولكن يوسف بصراحة ما بيشوفهم السنة مؤهلين للفوز بوجود يعني فرق أقوى حالياً، بالذات إن اليابان كان خصم صعب عليهم، فما بالك الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وباقي الفرق المرشحة. ولكن كل شيء ممكن بالنهاية، هاي كرة قدم ما فيها شيء مستحيل. بالضبط يا يوسف، يعني شو بعرفك، خلي البرازيل تعيد أمجادها إن شاء الله والكاس يعني. بس وانت محتار تقول البرازيل ولا المغرب مثلا بالنسبة لإلنا، 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: Yes.
1: I نسيت. عن جد نسيت. يلا استني شوي. تمارا عشان الملك ميسي أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم. أنا حاسة هلأ إيش ننقلب
2: أرجنتينيين.
1: ليش الكل بيشجع الأرجنتين؟ بيقولك عشان الملك ميسي أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم. بس تمارا يعني هون عبير اللي قالت أنه هي أرجنتين، يوسف في إيطاليا، أنا شفت الأغلب رأى مال للبرازيل والكل مع المغرب طبعاً. بس مبلا يعني يعني شو اسمه قوليلي
2: شعبية
1: صحيح. 2-3-7-9-1-4-3. على فكرة الأرجنتين فاز ب 22. كيف نسيت كيف تذكرت؟ يلا 2-3-7-9-1-4-3 واللايف موجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. بس قبل 4 سنين كان ممتع أكتر. هن تتذكري يعني حتى هند اللي ما بتحضر كأس العالم أجبرتها تحضر كأس العالم.
2: الوقت
1: بلعب دور كتير كبير. بس والله هند كانت كتير متساهلة معنا، خلتنا نحضر المباريات بالراديو، فاضطرت هي تحضر. يعني شو ده تعمل يعني ما في مفر. إذن يوسف بيقول أميرة وشو بعرفها؟ تمارا تبديش عليها أميرة ولا العزيم ما بتعرف. لا أمي حطيها على جنب. بالضبط يوسف على جنب عشان ميسي. أهلا يا مؤمن، أهلا. أنغام على الأغلب إيطاليا راح تربح المونديال عشان بعد المغرب. يوسف بيقول لي بتتمنى الأرجنتين. طب يوسف صف جنبنا، خليك شوي برازيلي. يلا حلو حلو. فيه بلش أنا من زمان أعملكم حلقة عن كأس العالم. صباح الخير.
3: ألو.
1: صباح الخير.
3: ألو السلام عليكم.
1: أهلا يا عمي، أهلا وسهلا فيك.
3: يعني أنتوا كلكم نازلين البرازيل، وين رحتوا؟ بفرنسا وإسبانيا.
1: أنت مع مين؟
3: وين رحتوا؟ بفرنسا وإسبانيا.
1: طب أنت مع مين؟
3: البرازيل كانت برازيل مع احترامي للي كلهم كانوا يحكوا. كانت أيام سقراط وزيكو وريفالدو وروماريو وروبرتو كارلوس رونالدو البرازيلي رونالدينيو، هذول لعيبة البرازيل اللي كانوا لعيبة اليوم. وبعدين لمعلوماتك نص لعيبة البرازيل من ريال مدريد.
1: طب انت مع مين بتشجع؟ انت مين
3: وثلثين منتخب اسبانيا من برشلونة.
1: انت مين بتشجع؟ عمنا ابو مصعب اليوم مش سامع. انت مين بتشجع ابو مصعب؟ انت مين بتشجع؟
3: نفسي تتواجه اسبانيا مع البرازيل لانه راح يكون فريق ريال مدريد وبرشلونة. بصراحة اقول لك اياها معظم البرازيل كان كليات من يعني من ريال مدريد، فينيا بس بلعب برشلونة.
1: ايوه
3: وشكرا.
1: اهلا على الفاضي. برضو ما عرفنا عمنا ابو مصعب مين بشجع. طيب عبود بيقولنا على راسي اخي يوسف، القصة مش قصة انها اليابان كانت صعبة على البرازيل لان البرازيل ضعيفة، بالعكس المنتخب الياباني منتخب أنا أجيب عبود ويوسف بالحلقة الجاي، منتخب متطور سنة عن سنة، له انتصارات على إسبانيا وألمانيا وإنجلترا بكأس العالم بالنسخ الماضية. عنا عبد الله هيلان بيقول يسعد صباحكم، الكأس من نصيب الأرجنتين أو إسبانيا، وبتبنى إنه المغرب يتم تتويجها بس الواقع أرجنتيني أو إسباني. تمارا بتشجع المغرب، وإنتوا مستمعين الكرام على 2-3-7-9 واحد أربعة ثلاثة. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ام طارق الارجنتين او البرازيل بتقول. ويسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. هي مقولتها اصلا بتحب تصرف بس بدون يعني تبذير، يعني بس الحاجه مش على الطالعه والنازله. فكره انه احنا ما نوصل لمرحله انه نحرم حالنا. ويوسف يعني بيرد على عبود، قد ما كان مستوى التطور عندهم مش لازم انه يتم مقارنته بفريق اولمبي البرازيل لو كانت البرازيل في ايامها. ابو العهد، البرازيل حب العشق من احنا واولاد اطفال بايام التسعينات. كمان بيقولنا انه انغام اولاده بيحبوا البرازيل من هلا، يعني الحب ابا عن جد. ولا يعني ابوهم بيحب البرازيل وبيقول والله ما بعرف ليش، لانهم كانوا مميزين. رونالدو، رونالدينو، روبرتو كارلوس. صباح الورد. ايه بالضبط. عنا معاد موسى، صباح الخير للجميع، بيتمنى التقدم للمغرب الشقيق. صباح الخيرات. يلا يعني قبل ما نروح للفاصل، 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، نشوف شو الكف الأرجح عنا. أنتم مع أي منتخب مستمعينا الكرام؟ لمين تتوقعوا طيب يكون كأس العالم السنة؟ يعني عبود ويوسف كمان كملوا نقاشات مع البرازيل، حبيت مناقشاتهم عشان هيك أنا قلت لازم نجيبهم هون استوديو تحليلي براديو حياة نعمله.
1: كل واحد يحلل.
0: واسمعي، والتنين تحسيهم ضلعين يعني، كلهم التنين عندهم معلومات يعني. اعتماد أهلا وسهلا، يسعد صباحك نغوم، اشتقت لي والله. وأنا اشتقت لك، شو أخبارك؟ انا بفضل الله. وبتقول يعني يعني هذا يعني صدق المثل، الواحد عايش عمر واحد، المهم ما يحرم حاله. الواحد لازم يعني يتنعم بحياته. عيد ولا بشجع حدا لانه كل واحد كان ضد فلسطين هو مش معه. كأس العالم بس لفلسطين. تمام. يوسف للعلم فقط، هذا مدرب المغرب محمد. ما شاء الله، شفتي بس سألت. طيب مدرب المغرب
1: نسألهم
0: إياه بس بزيادة شوي. نعمله هذا. محمد وهبي وبعض اللاعبين المغرب الشباب الموجودين في هاي النسخة من كأس العالم فازوا بكأس العالم للشباب بال 2025، يعني توقعوا منهم الكتير وما تستهينوا فيهم. مع البرتغال فلاح، وينك انت مختفي يا فلاح؟ صباح الورد. ام العبد، افضل لاعب ميسي وبس، يعني ارجنتينيه. صباح الخير للجميع. سائد خويرب من ابنه يوسف بقول لكم فريق نابلس التوب. طبعا نابلس هي الاساس. يوسف بيقول اسبانيا مع فلسطين، ويا ما رفعوا علم فلسطين بنص برشلونه، واسبانيا طردت السفير الاسرائيلي، فبسوى انه احنا نشجعهم. يا ريتو. جود مورنينج استاذ ادهم، والله نور البرنامج. انا بقول ليش هيك فجاه نور يوم بيوم، والله نورت واشرقت الانوار. والله ادهم الخروبي، صباح الفلات. تمارا بتقولنا خرجت فلسطين. صباح الورد يا تمارا. 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. الجيل الذهبي، يوسف بيقول لابو العهد ما بتكرر. حبيشة، أهلا أهلا بحبيشة، فرنسا وإنجلترا، أهلا وسهلا. يلا مع مين الكفة برأيكم؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كل يوم احكوا عن كأس العالم، شوفوا كيف صار يعني التفاعل. والله محبي الكرة، شفت كيف انت. المهم ابو العهد بيقول اليوم شغال صباحي على التاكسي فكسب المشاركة معنا، والله احنا اللي كسبناك. صار بعمان الأردنيين وبتم الاستقبال للنشامة. يوسف اقترح من كم يوم على أميرة ورائد ببرنامجهم يستغلوا فترة كأس العالم بالذات هلأ هاي الفترة بالأدوار الإقصائية التفاعل أكتر، اعملوا برنامج كل يوم ساعة الناس تتوقع النتائج، راح تشوفوا تفاعل رهيب، يكون فيها هدايا بسيطة اللي يعني بتوقع صح كأس العالم مرة كل 4 سنوات استغلوها. والله فكرة يعني بوقت برنامج أميرة ورائد بتخيل الوقت كتير أنسب لسه من الفترة الصباحية. فلاح أعطانا تصريح بحكي لك إذا بتفوز البرتغال بده يعمل صدر كنافة ويجيبه على الراديو. يلا هيني بدي أقعد هون وأستنى أنا. أم العهد أبو العهد زعلان من أم السعد، ليش؟ ليه زعلان من أم السعد؟ قولي شو بعرفني وزعلش حدا هن صباح الورد، بس قلنا ليش زعلان. 2-3-7-9-1-4-3 بس بدك أطلع للفاصل يعني بتقدر تخبريني. والله أنا مستمتعة هيك كيف كمان دقيقتين عشان إحنا عنا ضيوف بالساعة الثانية من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، وكمان ممكن يكون صدقي. شوف أنا حللت خلاص وقررت إنه بدي أطلع البرنامج ونحط فيه صدقي كمان مع رائد وأميرة والوقت مناسب. قلت له ما أنا عم بسأل فيه. ليش زعلان يا أبو العهد من هند؟ هلأ طول اليوم نضل نحكي بالموضوع. صباح الخير إذا مستمعينا الكرام، بتمنى لكم يوم جميل وسعيد، شكرا على هذا التفاعل الطيب، نرجع بنعيدها بكرة. صباح الخير، إن شاء الله دايما تضلوا بخير وبهدات بال، ربنا يهدي البال. يوسف إن شاء الله دايما منشوفك على خير، وبتكمل فرحتنا برجوع كل المغتربين يا رب بإذن الله تعالى. هلأ صار وقت قبل الوقت، كنا قبل الحرب تحط لنا أغنية ساعة للأغاني الشعبية، بعد الحرب طنشتنا ونسيتنا. طيب بسيطة إذا هيك. هلأ خلينا نروح للفاصل، بعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. جهي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل. أكيد لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الورد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. اليوم بفقرات البرنامج رح يكون عنا فقرات مميزة إن شاء الله يا رب، يعني نقدر نخليكم تستفيدوا من هاي الفقرات اللي رح نقدمها. بأولى فقرات البرنامج لليوم، اليوم رح نحكي عن موضوع مهم، هو السلامة في المسابح العامة. قديش هي مسؤولية الجميع، قديش مهم ننتبه لأولادنا، خاصة وإحنا سمعنا للأسف عن حوادث الغرق. شفت الطفل اللي غرق مش بالمسبح، بالبير، يعني اللي كان متروك مفتوح وصار في كتير هجوم على الأهل. وطب واللي كان يعني واللي كان قبل ليه ما سكر، اللي بيجي بفقد المسبح ليه ما سكر مثلا بالشاليه على سبيل المثال. اليوم كل هاي التفاصيل إن شاء الله رح نقشها بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. بالفقرة الأخيرة من البرنامج هي فقرة طبية بامتياز، رح يكون عندنا ضيف مميز مستمعينا الكرام. رح نطرح اليوم كمان موضوع لأول مرة رح نطرحه بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، رح نحكي عن رعشة الإيد. كثير من الناس بيكون عندهم رعشة فجأة، بيكون إيديهم زي الهزة، خليني أحكي. رح نحكي أكثر عن الموضوع، شو يعني رعشة الإيد، إمتى بتكون هاي طبيعية، إمتى بتستدعي مراجعة دكتور الأعصاب. كل هاي التفاصيل رح نخليها بالجزء الأخير من البرنامج، ولكن مثل ما قلنا بالبداية هلأ رح نحكي عن السلامة في المسابح العامة. قديش هي مسؤولية الجميع، كل هاي التفاصيل مع الأستاذ نافذ شعراوي، استشاري ومدرب في السلامة المهنية، وأيضا هو محاضر في جامعة بوليتكنيك بالخليل. صباح الخير.
1: صباح الخير أخت أنغام، صباح الخير لحضرتك الكريمة، صباح الخير لجميع العاملين عبر هذا الأثير الطيب، صباح الخير لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أهلا بكم جميعا.
0: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ نافذ، أهلا وسهلا. اليوم إحنا عم نطرح موضوع الصراحة جدا مهم، وهو السلامة في المسابح العامة، وأيضا كيف على الأقل نحاول إحنا نخفف من موضوع يعني الغرق وبعض الحوادث اللي عم بصير، خاصة بالآونة الأخيرة. الحوادث اللي سمعناها ومن ضمنها حادثة غرق الطفل في بير كان موجود بشليه. فتفضل أستاذ نافذ.
1: نعم، حقيقة أشكرك أخت أنغام على اختيارك لهذا الموضوع. بتعرف مع إطلال فصل الصيف، ارتفاع درجات الحرارة بحاجة إلى الأسرة الفلسطينية، انتشار المخيمات الصيفية والذهاب إلى المسابح والمتنزهات، لا شك بأن هناك سلسلة من المخاطر تعتري هذه المسابح وهذه المتنزهات الخارجية وأيضا الداخلية. مثل أشرت حضرتك كان هناك وفاة لثلاث أطفال على مستوى الوطن في خلال يوم واحد للأسف الشديد، واحد في جنين، واحد في ريحة، واحد في منطقة الخليل، وهذا أقلقنا بشكل كبير جدا. إن دل على شيء يدل بأن هناك افتقار واضح لتطبيق إجراءات السلامة والحماية، واللي بتحول دون وصول هؤلاء الأطفال إلى براك السباحة وغرقهم. وعشان نأكد مع إطلالة الصيف لابد من نشر ثقافة السلامة، ولابد من التركيز على إجراءات السلامة والحماية في كافة المواقع وخاصة المسابح والمتنزهات. أول شيء نركز عليها أنه يجب أن تكون كافة المسابح والمتنزهات ملتزمة بتطبيق إجراءات السلامة، وأن تكون مصممة خصيصا، وأن تكون مصممة لتتعامل مع كافة المقاييس العالمية الخاصة بالسلامة والصحة المنية وخاصة المسابح المفتوحة. أول شيء ندعو إلى فرز برك السباحة، بمعنى أنه يتم تصنيفها مثلا للأطفال الصغار مسبح أو بركة على ارتفاع معين، لديها جدار واقي، لديها بعض الإجراءات الآمنة في النزول والخروج لداخل برك السباحة. وعشان هيك تصميم المسابح يعتبر هو لب القصيد، أن تكون مصممة وفق إجراءات السلامة والحماية، هذه من جهة. النقطة الثانية المراقبة الدورية، وهذه تعتبر أيضا كتير مهمة جدا. غرق الأطفال الثلاث في على مستوى الوطن كان نتيجة عدم وجود مراقبة من قبل الأهالي، عدم وجود حواجز آمنة. تعرف أنه مسابح الفلل والمنتجعات الصيفية بتكون مغلقة وبتكون داخلية، بكون الأب والأم أو الأسرة سهرت بجانب المسبح أو بجانب البركة، نامت لفترة زمنية طويلة، الطفل بيكون شافهم بيسبحوا، بده يقلد أبا وأمهاته أو الأسرة الفلسطينية، وبالتالي بيزحف إلى جانب الأسرة جانب البركة، وبسبب عدم وجود حواجز آمنة تحول دون ردعه أو عدم فصل بركة السباحة عن المكان اللي بيقعدوا فيه الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى سقوطهم. فعشان هيك عملية فصل البرك عن بعضها البعض وفصلها عن أماكن المعيشة والجلوس ويعتبر من المتطلبات، وأن تكون الحواجز ليست حواجز بلاستيكية. يعني أنا زرت بعض المنتجعات وبعض البرك على مستوى الوطن، بشوف أن هناك بعض الحواجز البلاستيكية اللي ممكن الطفل يزيحها أو ممكن أنها تتحرك من مكان لمكان آخر، وهذه ليست مطابقة لإجراءات السلام والحماية، وخاصة البرك العامة أيضا بحاجة إلى تجديد من قبل الإخوة في مديرية الدفاع المدني، وتجديد من قبل الجهات ذوي العلاقة بضرورة مطابقتها لكافة المواصفات والمقاييس العالمية الخاصة بالسلامة والصحة المالية.
0: طب يعني أستاذ نافذ، قديش مهم كمان مثلا يعني إحنا كأهالي لما نروح على شاليهات أو مسابح، بعرفش قديش مهم نفقد المكان، يعني حادثة إن الطفل لما غرق بالبير هاي كمان مشكلة، يعني هون المسؤولية علينا على أصحاب المكان، ولا بالضبط شو اللي عم بصير معنا يعني إحنا بس؟
1: نعم، أشكرك أخت انغام على هذا السؤال لتوضيحه، ممكن جميع المستمعين الكرام بيسألوا نفس السؤال أو بتفادر إلى ذهنهم. حقيقة هذه مسؤولية مشتركة، يعني احنا ما بدنا نلومي اللوم على المصمم او على الاسرة او على الحكومة، لا، هي الجميع مسؤول عن سلامة ابنائنا، الجميع مسؤول عن سلامة الاطفال. الجهات الرقابية لها دور في التفتيش قبل اعطاء التراخيص، يجب ان تكون المواقع مؤمنة بشكل امن، ملتزمة بتطبيق اجراءات السلامة، عدم اعطاء اي ترخيص مهما كان الا بعد استيفائه لكافة متطلبات الأمن والسلامة، وهذه لها مختصين. النقطة الثانية دور الأسرة الفلسطينية في المراقبة أيضا، يعني عندما تقوم أسرة باستئجار شاليه أو فيلا، إذا رأت بأنه هذه البركة بتشكل خطورة ولا يوجد حواجز أمن، الأصل عدم استئجارها. النقطة الثانية المراقبة الدورية، عدم ترك الأطفال لوحدهم، تعرف الطفل لا يعلم على الخطر وبالتالي بده يهجم، بده يشوف، بده يقلد الآخرين، بنزلوا في السباحة بده يقلدهم، وبالتالي دور الأسرة الفلسطينية المراقبة والتوجيه واختيار الأماكن الآمنة. يعني أي مسبح أو أي منتجع لا ينتزم بتطبيق إجراءات السلامة، الأصل عدم استئجاره وإشعار أصحابي المتنزهات والمسابح والفلل بأنه يوجد نقص في تطبيق إجراءات السلامة. وأيضا دور أصحابي الفلل لهم دور كبير جدا في العمل على تكليف وتطبيق إجراءات السلامة والحماية بشكل جيد، بحيث أنه ما يقصر في التصميم، ما يقصر في توفير كافة متطلبات. وبالتالي أعتقد هذا السؤال هو عمل مشترك ما بين المؤسسات الحكومية اللي بتعطي التراخيص لكافة المؤسسات، وأيضا تراخيص الفلل والمنتجعات ومراقبتهم. اثنين، الأولياء الأمور والأسرة الفلسطينية لها دور في المراقبة والتوجيه واختيار الأماكن الآمنة، وأيضا أصحابي المنتجعات لها دور في الالتزام بالعمل على تطبيق كافة متطلبات السلامة والحماية.
0: طب يعني أستاذ نافذ، قديش مهم مثلا يكون عندنا فصل بين البرك، مثلا البرك المخصصة للأطفال تكون مثلا بمكان، البرك للكبار مثلا تكون بمكان، لأن إحنا ما بنضمن الطفل صراحة بالمسبح شو ممكن يعمل.
1: هذا أيضا كتير نقطة مهمة جدا، خاصة في المسابح العامة. أحيانا نشوف نروح على منتزه بنشوف بركة واحدة تشمل الأطفال من سن 3 سنين للعشرين سنة أو للأربعين سنة، هذا خطأ فادح. يجب أن يكون هناك تصميم للأطفال ببرش لا تزيد عن نصف متر على سبيل المثال، أنه الطفل يمشي فيها ويلعب فيها بألعابه وما شابه ذلك. وبالتالي هذه كثير مهمة جدا، أنه العمل على تصميم برك وفق الأعمار الزمنية للأطفال وللكبار وللبالغين وما شابه ذلك، وبالتالي الاهتمام بفرز وأيضا تصنيف وفق إشارات السلامة، يعني أنه يتم جهة مخصصة للأطفال، جهة للكبار بالسن، جهة للمراهقين، 3 متر، مترين، متر ونص، كل هذا الحكي يجب أن يكون مصمم وهذا التصميم بده يكون من ضمن إجراءات السلامة. يعني إحنا دائما نقول عنصرين أساسيين: وجود إشارات تحذيرية تبين عمق البركة وتبين مواصفاتها وميلانها. يعني في برك مثلا فيها ميلان عالي جدا، غط راسي، واحد بضرب له راسه وضرب في البركة بيفكر إنه عمقها 4 متر، بيكون عمقها 1.5 متر من هذا الطرف، ومن الجهة الثانية بيكون عمقها 3 متر. فعشان هيك يجب أن تستوفي متطلبات السلامة، بمعنى وضع الإشارات التحذيرية الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وهذه الإشارات بتبين كافة متطلبات الأمن، يعني عدم نزول الأطفال. أيضا منأكد على التعقيم للمياه، وهذه كثير مهمة جدا. في دكتور من دكاترة الأمراض الجلدية تحدث معي في الأيام السابقة بأنه معظم الأمراض الجلدية التي تحصل عند روادي السباحة نتيجة زيادة نسبة المواد الكيميائية أو نتيجة تلوث مياه السباحة، التي تؤدي بوجود سلسلة من الأمراض الجلدية، منها الطفح الجلدي ومنها الأمراض المعدية، نتيجة عدم اهتمام أصحاب المسابح بعملية التعقيم أو عملية التعقيم. تعرف هناك بعض المواد الكيماوية تضاف إلى برك السباحة، وهذه ضمن مقياس وضمن جرف معين. أحيانا بتم زيادة هذه المواد تؤدي إلى ضرر، أحيانا بكون في نقص المواد يؤدي إلى ضرر، وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام بنوعية المياه، اهتمام بإشارات السلامة، اهتمام أيضا بالحواجز الآمنة مثل ما أشرت، فرز برك الأطفال عن كبار السن، وأيضا أن تكون عملية الفرز ضمن مقاييس معينة خاصة بالسلامة، وأيضا وضع التحذيرات الخاصة بها والحواجز أيضا الخاصة بها.
0: يعني هذا هو كان سؤالي الأخير، إنه التعقيم وقديش تكون نسبة الكلور، إذا في مثلا معلومات متوفرة قديش النسبة الصحيحة، كل قديش يتم تعقيم الماء. وهيك نصيحة ختامية أستاذ.
1: هاي أخت أنغام كتير مهمة جدا، أنا أنظر لها نظرة خطورة.
0: طبعا
1: أنا بعتبر إنه الخطر البيولوجي هو أكثر أنواع المخاطر، للأمراض المعدية والطفح الجلدي والأمراض الجلدية، الفيروسات والبكتيريا. تعرف هناك أطفال، هناك صغار السن، هناك من يقوم باستخدام المياه لأشياء غريبة جدا، لعملية التبول على سبيل المثال في داخل درك السباحة. هذه ينتج عنها الكثير من الأمراض المعدية، وهذه بحاجة إلى تغيير دوري للمياه وفحصها وموائمتها لتطبيق إجراءات السلامة، وهل هي آمنة والغير آمنة، وأيضا نسبة المواد الكيماوية يجب أن تكون ضمن مقاييس عالمية. عشان هيك عملية تفحص المياه أثناء عملية السباحة من قبل أصحابي المسابح، وأن يكون هناك شخص متخصص، مش أن تكون أمور عشوائية ولا في الشهر مرة، ما بتعتمد حسب عملية تغيير المياه وكمية المواد الكيماوية، تعتمد حسب الرواد. يعني مثلا دخل اليوم 100 طفل، كان في عندي حفلة لأصحابي المخيمات الصيفية، بيجيبوا 100 طفل، 150 طفل، وبالتالي هذه بتنظر غير عن ما يكون 5-6 قاعدين بيسبحوا. وبالتالي عملية مراقبة المياه بشكل حثيث، مراقبة جودة المياه، مراقبة المواد الكيماوية هل هي آمنة ونسبتها، كلها تعتبر ضمن مقاييس السلامة والحماية، وهي تعتبر بيت القصيد. وأعتقد بأنه الاهتمام بالبيولوجيكال هازارد اللي هي التلوث البيئي وتلوث المياه هو يعتبر بيت القصيد، خوفا من انتشار الأمراض المعدية والأمراض الجلدية التي تنتشر بشكل كبير جدا نتيجة عدم مراقبة المياه وعدم تعقيمها بالشكل المناسب.
0: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ نافذ الشعراوي، استشاري ومدرب في السلامة المهنية ومحاضر أيضا في جامعة بوليتكنيك في الخليل. شكرا جزيلا، صباح الورد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. وطبعا مستمعينا الكرام، هلأ إحنا بنروح للفاصل الأخير، بعد الفاصل أكيد رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. بالجزء الأخير من البرنامج اليوم رح نطرح موضوع جدا مهم، وهو ليش ايدينا، خلينا انا استخدم هذا المصطلح، ليش هيك ايدينا يعني بترجف، ليش ايدينا بترج احيانا لما نتوتر، احيانا لما احنا بنتعب، او مثلا اخذنا كميات كتير، بعرفش قديش مصداقية هاي المعلومة بس يلا، اخذنا كميات كتير كبيرة من القهوة مثلا، بتحس انه هيك الجسم عندك بنتفض مثل ما بنحكيها بالعامية. اليوم هذا هو سؤالنا، لماذا ترتجف اليدان؟ رح نشوف شو الاسباب، شو العلاج، امتى بيكون الاشي طبيعي، امتى بيكون يستدعي تدخل طبي بهاي المرحلة. كل هاي الامور واكتر راح نناقشها مع الدكتور عدي اشتي، اخصائي جراحة الاعصاب والعمود الفقري في المركز الطبي البريطاني. صباح الورد.
1: يسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا، كيف اصبح الدكتور؟
1: الحمد لله
0: دائما وابدا.
1: الحمد لله.
0: يعني اليوم دكتورنا احنا عم نحكي عن موضوع الرجفة، رجفة الإيد، بس قبل إيش هي رجفة الإيد؟ يعني شو
1: الرجفة أو الرعشة؟
0: أيوة.
1: أو الرعشة اليدين هي حركات لا إرادية اهتزازية متكررة، ممكن تكون كمان بأي طرف آخر غير الإيدين، ومش شرط يكون بس بالإيدين، وكمان ممكن تكون مؤقتة ولحظية، ممكن تكون بشكل دائم أو سببها مرضي. طبعا هذا الإشي هلأ ممكن نحكي عنه،
0: بس إنه إحنا ذكرنا أول إشي إنه هي متكررة، هذا أول شيء عشان نريح المستمع. هلأ المستمعين إحنا بس
1: متكررة بمعنى نفس الحركة لا إرادية اهتزازية، يعني بتتكرر في نفس الوقت.
0: يعني هلأ مش أنتوا إذا رجفت إيدكم لفترة من الفترات هلأ تقولوا إنه عندكم مرض، بس إحنا نراقب هلأ الحركات ونشوف شو السبب. هلا ممكن في اسباب تكون مثلا الاشي عابر، وممكن مثلا اسباب تستدعي تدخل طبي. خلينا نحكي بالاول الاشياء العابره.
1: الرعشه عاده او الرعشات المؤقته اللي هي الغالبيه العظمى من الرعشات، هي الرعشه ممكن تصيب اي شخص فينا حتى لو كان ما عنده امراض، اي شخص فينا، وناتجه عن سبب يعني احنا بنتعرض له كل يوم مثل القلق، الجهد، التوتر، شرب الكافيين.
0: طلعت صح هاي المعلومة.
1: صح طبعا، لأنا منبهات للدماغ. وانخفاض بعض المرات، انخفاض بالسكر الدم ممكن يعمل رعشة، بعد الرياضة القوية ممكن يعمل شوية رعشة، وهذا طبعا بيختفي مع الوقت قصير وبتختفي هذه الرعشة.
0: هاي الأشياء العرضية،
1: العرضية هذه الطبيعية. أما الرعشة اللي بتستدعي انك تشوف طبيب طبيب جراحة أعصاب أو طبيب أعصاب، هي الرعشة اللي بتكون مثلا بتظهر وبتستمر، ومصاحبة بضعف بالإيد، ممكن تكون بإيد واحدة، ممكن تكون برجل، ممكن عدم اتزان، صداع، تقيؤ، يعني تشنجات، يعني أعراض بتكون أصلا خطيرة.
0: طيب أول إشي إحنا نقول إنه هي مش شرط بالإيد، هي أطراف شكل
1: يعني هو الكومون أو الشائع الإيد. خلينا نركز على الإيد.
0: على الإيد. ذكرت موضوع وجع الرأس، التقيؤ. طب أنا كيف
1: عدم اتزان.
0: يعني مثلا أنا بقدرش أمسك فنجان القهوة مثلا. أيوة على سبيل المثال. طب أنا كيف ألاحظ على حالي؟ يعني ممكن أولها مثلا كنت تعبان مش قادر أمسكه، بس بعدين
1: أو الوقت عامل مهم. يعني مثلا واحد عنده رجب الرعشة بالإيدين مدة سنين طويلة، هذا مش ممكن يكون يعني إشي مرضي. ممكن الرعشة اللي بتظهر وبتستمر أيام وعمالها بتزيد في بصاحبها ضعف بالإيد، تشويش بالذاكرة، عدم اتزان، يعني هذه الأعراض بتكون مهمة، وهي أعراض أصلاً الشخص بلاحظها بسرعة ما بيصبر عليها عادة.
0: الفكرة إنه ما يستنى المريض. طيب دكتور خليني أقول، هل في مثلاً إشي له علاقة بالوراثة بهذا الموضوع ولا أمراض؟
1: هو إيش هو الرعش الأكثر انتشار؟ هي الرعش الوراثية، وبنحكي لها الرعش الأساسية اللي بتنتشر بين أفراد العائلة، وبتبلش عادة بعد سن البلوغ، أو وهذه الرعشة عادة بتزيد مع المسببات اللي احنا ذكرناها برضو بتزيد، وممكن وهذه علاجها ممكن تتعالج او ممكن نحكي السيطرة عليها.
0: اوكي تمام.
1: هذه الرعشة
0: الوراثية.
1: هلا في رعشات كمان سببها مرضي، مثلا اي خلل بهرمون الغدة الدرقية، بعض الفيتامينات بي 12، بعض هبوط حاد في السكر، طبعا هاي كلها ممكن انه الواحد يسيطر عليها برضو. وكمان في رعشة شائعة، بدناش نحكي شائعة أو مرضية، مصاحبة بتيبس العضلات أو بطء في الحركة أو في الكلام، وهاي ممكن تكون يعني رعشة مصاحبة بمرض الباركنسون،
0: يعني تكون مقدمة للمرض صح؟
1: صحيح.
0: طيب إذا مثلا الإشي كان عابر قلنا بنقدر نسيطر عليه إحنا كأشخاص يمكن، ولكن إذا الإشي مرضي هلأ شو خيار الخيارات المتاحة قدام المريض؟ وجميل إنك ذكرت نقطة بي 12 تحديدا صح؟
1: هو مش شائع بس ممكن يسبب طبعا نقص الفيتامينات البي 6 والبي 12، هدول هم يعني فيتامينات بتغذي الأعصاب الطرفية، فهو أي خلل بالأعصاب الطرفية ممكن يظهر عن طريق رعشة باليدين.
0: إذا خلينا نحكي كالخيارات هلأ العلاجية بعد ما تم تشخيص.
1: أهم إشي التشخيص طبعا. التشخيص كيف بتم؟ هو التشخيص بتم عن طريق الفحص السريري والتاريخ المرضي، هدول أهم شيء. زي ما حكينا مريض صار له 20 سنة عنده رعشة باليدين، مش ممكن يكون إشي لحظي أو إشي مرضي
0: جديد
1: آني خلينا نحكي. بعض الحالات ممكن نستعين بصورة رنين مغناطيسي، ولكن هذا مش القانون أو الشيء الأساسي. هذا في حال شكينا لا سمح الله بوجود أورام أو جلطات في الدماغ. وزي ما حكينا أهم شيء، أهم عامل في التشخيص هو الوقت. يعني مثلا زي ما حكينا حد صار له فترة طويلة عنده رعشة، مش زي واحد صار
0: من يومين
1: وعماله بزيد وبصير عدم اتزان، تيبس بالعضلات، بطء بالحركة، زي هيك. فهون بنحط ناقوس خطر شوي ونحكي ستوب، خلينا نشوف شو سببها. هلأ الخيارات
0: العلاجية،
1: معظم الرعشات ممكن نسيطر عليها بالأدوية أو بعلاج السبب. مثلا مريض عنده نشاط بالغدة الدرقية، نسيطر على أن هذا النشاط ترجع للأمور طبيعية. نقص بالفيتامينات ممكن ترجع طبيعية. الرعشة الوراثية ممكن بعض الأدوية تخليها أحسن أو أفضل. هلأ في المستقبل القريب إن شاء الله، يعني في فلسطين أكيد إحنا طب فلسطين قوي على فكرة.
0: طبعا الحمد لله.
1: ممكن تدخل عنا اللي هي التحفيز الدماغي العميق DBS أو الترددات الصوتية. هذه يعني بتحفز بعض مثلا النواب الدماغ على تحت المهاد. وطبعا هذا اذا تم اختيار المريض الصحيح. يعني بعض المرضى بيستفيدوا عليها بشكل كبير طبعا. هذه خيارات متقدمه، والسنين الجايه ان شاء الله راح تدخل هاي التقنيه عندنا في فلسطين ان شاء الله.
0: حدا من المستمعين عم بيسال اذا الديسك له علاقه، ديسك بالرقبه له دخل بموضوع الرعشه ولا
1: بشكل مرات بشكل غير مباشر؟ بس رعشه كرعشه لا، يعني هو ممكن يعمل ألم أو ضعف بالإيد أكثر من أنه يعمل رعشة لحالها.
0: مفهوم. طيب دكتور، هل في مفاهيم مغلوطة فيما يتعلق بموضوع رعشة الإيدين ولا؟
1: الصراحة في بعض المفاهيم،
0: مثل
1: أنه رعشة الإيد ما إلهاش علاج، أو أنه معظم الناس خايفين من مرض الباركنسون. يعني أي واحد بشوفه، أي واحد
0: منتشر عنا كثير بفلسطين،
1: منتشر بس يعني هو ضمن
0: المعقول.
1: طبعا بشوفه أي مريض عنده رعشة باليد عنده باركنسون. فهي بعض المفاهيم الشائعة يعني.
0: طب مفهومين. نعمل هيك اطمئنان، الموضوع إذا لحقناه من أوله منسيطر عليه ولا بجميع طبعاً. الحالات الرعشة يسيطر عليها إذا عرفنا السبب الأساسي.
1: يسيطر عليها إذا أهم إشي نعرف السبب. أو النوع يعني خلينا نحكي أو السبب وراء هذه الرعشة أم قد تكون يعني يعني مناش برضو نخوف
0: بالضبط هلا كل واحد بصير ينتبه على إيديه طب أنا عندي ولا لا
1: يعني غالبا الموضوع مسيطر عليه أو حميد خلينا نحكي ما فيش إشي
0: مقلق
1: مرعب خلينا
0: لو كان مثلا من سنين يعني هي ممكن ما تروح نهائيا بس ممكن
1: يعني
0: تخف
1: ممكن يسيطر إذا يعني بتأثر على الشخص خلال أكله وطعامه ومسكه للقلم مثلاً إذا شغله مكتبي يعني ممكن نستعين بعض الأدوية والمريض
0: يرتاح شوي
1: يرتاح
0: يعني دائماً أتمنى السلامة للجميع. طب هيك بالختام دكتورنا شو النصائح اللي بتحب تقدمها؟

0: نتمنى السلام دائماً دائماً وابد.
1: بس هيك كمان رح نحكي شوي عن الجسم إذا في مجال. وهون عنا مشاركة بيقولنا إنه منحس الرعشة منتشر أكتر شيء ضمن الأشخاص اللي بيلعبوا ألعاب قتال له علاقة، وخاصة بيقولنا الملاكمة، وبسبب انه في ضرب على الراس.
0: هو عملوا دراسة خصوصا بعد حالة الحالة الشهيرة تبعت محمد علي كلاي.
1: ايوة بالضبط،
0: انه بعض الضربات المتكررة على الراس ممكن تعمل سببت. يعني هو بشكل خاص مرض الباركنسون، هو هي دراسة اكثر من انه
1: تعميم.
0: تعميم يعني مش القاعدة خلينا نحكي. والرياضة زي ما حكينا ممكن تعمل رعشة مؤقتة خلال الرياضة، بس هذه المفروض انها تختفي مع الوقت.
1: انه هي خلال ما هو الانسان عم بيلعب التمارين
0: ممارسة، ما هو
1: بيحلك العضلات يمكن خلص،
0: لازم يكون في شوية
1: الرعشة بتعطيه انتباه انه خلص يعني انت حملت زيادة مثلا
0: الا ما يكون في شوية رعشة عند الجميع.
1: كمان سؤال عنه اللي بيمسك الموبايل كتير وبيلعب جيمز وهي القصص لها علاقة بتضاعف عنا اطراف الايدين بشكل ولا لا؟
0: خطر الموبايل خطره اكبر على الرقبة. الرقبة موضوع انه ممكن يعمل، وهذا مرض العصر صراحة. كل اللي بيستخدموا موبايلات بشكل خاطئ خلينا نحكي بثني الرقبة بشكل طويل وساعات طويلة، ممكن يعمل اللي هو ديسكات في الرقبة، وبعد ذلك اللي هو بشكل يعني ثانوي ممكن يصير رعشة عن طريق ضعف العضلات، ولما تضعف العضلة ممكن تظهر هذه الرعشة.
1: إذن يعني هيك إحنا قبل ما نختم أهم شيء ديروا بالكم على صحتكم، وكمان مش غلط الواحد يعني ينتبه على يعني التغيرات اللي عم بتصير بجسمه، إذا كان نقص فيتامينات اعملوا فحوصات
0: بدون رعب
1: ما تخافوش. إن شاء الله الأمور كلها مسيطر عليها. أنا بتذكر إنه B12 نقصه عمل لي رعشة.
0: ممكن
1: طبعا. كانت رعشة واضحة يعني ما أقدر أمسك
0: السبب مثبت
1: اللي كانت تضلها تهز الإيد.
0: السبب مثبت بالآخر يعني
1: بالضبط كان
0: ضمن الأسباب.
1: فإنه الموضوع إن شاء الله مش مقلق، انتبهوا كتير منيح على حالكم وعلى صحتكم، وأهم شيء إنه يتم يعني إنه أنا أختار التوجه الصحيح. يعني صح أنا عندي رعشة مباشرة لازم أفكر بأعصاب صح. وعمود فقري مش لازم أروح عند حد تاني يعني بتخيل لازم بالضبط بدي اختار العنوان الصحيح. نتمنى السلام. هذا هو اللي اقول لك اياه، الناس بتلجأ لتشات جي بي تي، قديش خطوره هاي المعلومه اللي راح اتلقاها اذا انا ما شرحت له صح شو مالي.
0: هو صراحه احنا هذا
1: تواجهكم صح
0: تواجهنا يوميا.
1: انا سالت تشات جي بي تي،
0: هو تشات جي بي تي هو صراحه اختراع رائع جدا وبيفيد كل شخص، ولكن ضمن مجاله يعني ممكن يستفيد منه. ولكن انا مش ممكن استخدمه بمجال غير مجالي، لانه ممكن هو يعطيك النظره الشموليه للموضوع صح. وممكن هو ينبهك على اشياء خطيره وانت تدخل كمان في موضوع بعض الاحيان نفسي
1: نعمل له اكتئاب.
0: يعني الاستخدام المعقول برضه كويس في الشات جي بي تي.
1: نتمنى دائما السلامة للجميع. دكتورنا نورتنا، أهلا أهلا أهلا وسهلا الدكتور عدي شتي، أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري بالمركز الطبي البريطاني. بتمنى لكم السلامة الدائمة مستمعينا الكرام، وبهيك إحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة. هواها نابلسي، هواها نابلسي.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون، موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم. ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قلة قليلة من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: اضرب حقها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع باقوى تجربة انترنت، افضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع بعد 264 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعي ونسف المنازل وأيضا نسف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع. شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين في عدد من المناطق، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية إلى جانب مواجهة مع الفلسطينيين في بعض المواقع. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن قامت بمداهمته وألحقت أضراراً بمحتوياته. أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تسقيف صحن المسجد الإبراهيمي الشريف والقيام بتغطيته بشكل كامل، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار محاولات تهويد المسجد وتغيير معالمه الدينية والتاريخية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم جاهزيتها للبدء بزيارات الأسرى في مراكز التوقيف والمعتقلات الإسرائيلية. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي العدوان على الأراضي اللبنانية رغم الحديث عن توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين، وقد شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عدد من المناطق في جنوبي لبنان. تباينت مواقف واشنطن وطهران بشأن اجتماع مرتقب في الدوحة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين من الجانبين سيقومون بعقد محادثات اليوم لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، واصفا الاجتماع بأنه قد يكون مهما ومؤكدا على إحراز تقدم في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. تأهل المنتخب المغربي إلى دور 16 لكأس العالم لكرة القدم بفوزه 3-2 على هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لكل فريق. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، كذلك عورتة، بورين، المربعة، سرة، دير شرف وبيت فوريك، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: شكرا. فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجولة اليوم الثلاثة شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بهذه شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: الساعة الآن الواحدة ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع بعد 264 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعي ونصف للمنازل والخيام في مناطق متفرقة من القطاع. شهدت مدن وبلدات الضفة فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين في عدد من المناطق، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن قامت بمداهمته وقد ألحقت أضرارا بمحتوياته. أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تسقيف صحن المسجد الإبراهيمي الشريف والقيام بتغطيته بشكل كامل، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار محاولات تهويد المسجد وتغيير معالمه الدينية والتاريخية. أيضا أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم جاهزيتها للبدء بزيارات الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف والمعتقلات الإسرائيلية. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي العدوان على الأراضي اللبنانية رغم الحديث عن توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين، وقد شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق جنوبي لبنان. تباينت مواقف واشنطن وطهران بشأن اجتماع مرتقب في الدوحة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين من الجانبين سيقومون بعقد محادثات الثلاثاء لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، واصفا الاجتماع بأنه قد يكون مهما ومؤكدا أيضا على إحراز تقدم في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. تأهل المنتخب المغربي إلى دور 16 لكأس العالم لكرة القدم بفوزه 3-2 على هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لكل فريق. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك البدان أيضا سالك، كذلك بيت فوريك، سرة، عورتة، بورين، المربعة، ودير شرف أيضا، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلو.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية. نبدأ الثانية بأبرز العناوين. قطر تعلن استمرار المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران، وويتكوف وكوشنير يلتقيان الوسطاء بالدوحة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواسخ خان يونس ويدمر خيام نحو 200 عائلة نازحة.

وفي الثانية أيضا وفد لحماس في القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار. والمغاربة بعد الإطاحة بهولندا نحلم بنهائي المونديال واللقب تقريباً.

ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات الميدانية مستمعينا الكرام، ونتحدث عن لسان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، والذي أعلن زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق كانت قد حظيت بترحيب الوسطاء. بحسب قناة القاهرة الإخبارية، أفادت بوصول وفد من الحركة إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الخاصة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسجلت طبعا اليوم خروقات جديدة للهدنة تركزت بشكل خاص في جنوب القطاع وخاصة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

أيضا في الثانية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ونبقى مع التطورات في قطاع غزة. إذا نتحدث عن ثمن الشهداء وعشرات المصابين باعتداءات أو انتهاكات للهدنة في قطاع غزة، إذا نتحدث عن استشهاد 8 أشخاص بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال إسماعيل المصري واصفا إياه بمسؤول الأمن العسكري بحماس في رفح، وزاهر إبراهيم أيضا بتهمة المشاركة بهجوم 7 أكتوبر وسط استمرار القصف على القطاع.

في الثانية أيضا في الضفة مستمعينا الكرام، شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية فجر وصباح هذا اليوم حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين في عدد من المناطق، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية. هذه الاقتحامات تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية اليومية في الضفة الغربية، بالتوازي طبعا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. هاجم مستعمرون اليوم طاقم المجلس القروي في بلدة عصير القبلية جنوب محافظة نابلس. كان رئيس المجلس القروي قد أفاد بأنه توجه برفقة أعضاء المجلس وطواقم المجلس لإطفاء حريق اندلع بين القرية وقرية عريف، وبعد تمكنهم من إخماده هاجمهم المستعمرون بالحجارة وغاز الفلفل أيضا.

وأيضا الاحتلال قام بهدم مدرسة بتير الثانوية، ملعب مدرسة بتير الثانوية غرب بيت لحم. ورئيس المجلس البلدي لبلدة بتير قال إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط المدرسة، هذه المدرسة التي تأتي قرب سكة الحديد، قبل أن تقوم بهدم السور الاستنادي للمحيط الملعب، ثم قامت بتجريف أرضية الملعب بشكل كامل. هذا الملعب يعود إنشاء هذا الملعب إلى أكثر من 60 عاما، وهو من أهم المرافق الرياضية في بلدة بتير.

أيضا مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم في برنامج الثانية لهذا اليوم، ونتحدث عن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والمستعمرين دخلوا من باب المغاربة ونظموا جولات في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وسط إجراءات أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أيضا قال مدير مشروع تطبيق يبوس في وزارة المالية مراد عمرو إن التطبيق أطلق في مرحلته التجريبية يوم الأحد الماضي، واستهدف في هذه المرحلة 4 مؤسسات حكومية، هي وزارة شؤون القدس، محافظة القدس، الضابطة الجمركية، والدفاع المدني. وبلغ عدد الموظفين الشموليين في هذه المرحلة حوالي 2800 موظف، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق التطبيق سجل حوالي 1400 موظف، أي ما يقارب نصف الموظفين المستهدفين. وبلغ عدد تحميلات التطبيق حوالي 14000 لغاية الآن. بشكل عام هذا التطبيق بحسب مدير المشروع يقول أنه يعني لن يتحمل أي عمولة عند استخدام التطبيق بالبداية، وأن الحد الأقصى مثلا له مثلا لقطع الكهرباء بلغ 250 شيكل، لقطاع المياه 100 شيكل، سقف خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت حوالي 350 شيكلا، منها 50 شيكل مخصص لخدمة الشحن، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يعني يضمن ويتضمن في ذات الوقت مجموعة من الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الاستخدام.

وقال أحمد الرفاعي مدير دائرة التوثيق في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية صباح هذا اليوم خلال حديثه لراديو حياة إن المساجد والمقامات الدينية في الضفة الغربية تعرضت منذ بداية عام 2026 إلى 50 اعتداء، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تشهد تصاعدا ملحوظا في الفترة الأخيرة. هذه الاعتداءات كانت متنوعة في حرق المساجد، كتابة الشعارات على جدران المساجد طبعا، والاعتداء على مرافقها، إضافة إلى محاولات لترهيب المواطنين وبث الذعر والخوف في صفوفهم. أكثر المناطق التي شهدت اعتداءات هي دردبوان وبرقة والبغير. أيضا هذه الاعتداءات تأتي بسبب تسهيلات تمنح للمستوطنين، الأمر الذي يتيح لهم الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وأيضا الاعتداء على خصوصية القرى والمدن في المناطق الطرفية بحسب ما أفاد أحمد الرفاعي.

0: إذن مستمعينا الكرام، ونحن نتحدث عن اعتداءات المساجد، نتحدث عن الانتهاكات من قبل المستوطنين، نتحدث عن الاعتقالات التي تأتي بطريقة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فعليا الضفة الغربية هي تحت الاستيطان الإسرائيلي، هذا الاستيطان الذي بات متوسعا بشكل كبير بالفترة الأخيرة في ظل التسهيلات التي قام بمنحها أيضا سموتريتش والمبالغ الطائلة التي قام بدفعها. إذن الضفة الغربية والاستيطان، نتحدث هنا عن ضم لمزيد من الأراضي وتقطيع للأوصال الجغرافية الفلسطينية. فعليا مستمعينا، دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: الحديث هنا يدور عن تهويد الضفة الغربية المحتلة، تغييرات كبيرة حقيقة في الضفة الغربية المحتلة، هي الأكبر منذ إعلان قيام إسرائيل. يقول وزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن بسئل سموتريتش أنه أجراها في الفترة الأخيرة. سموتريتش كشف أنه عمل على إنشاء 160 مزرعة استيطانية جديدة إضافة إلى عشرات المستوطنات، وأكد أنه استثمر مئات المليارات في البنى التحتية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض. يأتي ذلك مشاهدينا الكرام في وقت كشفت فيه صحيفة إسرائيل هايوم عن مخطط استيطاني جديد للسيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل مناطق ألف التابعة إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. الصحيفة قالت إن الخطة التي يقودها اتحاد المزارع الاستيطاني ومنتدى هابيتا تحدد آلية لتمركز قوات في نحو 100 نقطة استراتيجية في الضفة، بما في ذلك مدن فلسطينية كبرى، فيما يسمى يوم الأمر أو يوم التنفيذ. سنحاول أن نعرف ما هي حكاية يوم التنفيذ لاحقا. تقارير إسرائيلية أكدت أن حكومة الاحتلال صدقت منذ مطلع 2023 على إنشاء 103 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وهو أعلى عدد تصدق عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال الضفة الغربية عام 67 من القرن الماضي. وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة هارتس، فمنذ النكسة وحتى نهاية 2022 أقامت إسرائيل 127 مستوطنة في الضفة الغربية، لكن حكومة نتنياهو ضاعفت هذا العدد تقريبا خلال 4 أعوام فقط. بالإضافة إلى هذه التصديقات الرسمية، فرض المستوطنون على الأرض إنشاء نحو 300 بؤرة استيطانية ليبلغ عدد النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية اليوم نحو 470 نقطة استيطانية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية حذرت من أن هذا المخطط الإسرائيلي يمثل تحولا خطيرا في مسار الضم الإسرائيلي المتسارع للضفة الغربية المحتلة.
0: أيضا مستمعينا الكرام، بملف آخر لهذا اليوم، إذن قطر أعلنت عن زيارة مرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنير للدوحة لبحث المفاوضات دون لقاءات مباشرة أو اجتماعات رفيعة مع إيران، وأكدت استمرار المحادثات الفنية بملفاتها النووية والمالية رغم تصعيد هرمز. وقد نفت قطر إحراز تقدم بتحرير الأموال المجمدة. الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي له قال أن ويتكوف وكوشنير سيزوران قطر للقاء الوسطاء مناقشة المستجدات المتعلقة بالمفاوضات، وفي الوقت ذاته أكد عدم وجود أي مخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة بالوقت الحالي. في سياق متصل، كان ماجد الأنصاري قد شدد على استمرار الاجتماعات الفنية بين الجانبين، طبعا الجانب الأمريكي والإيراني، بأشكال مختلفة لتكون شاملة لمناقشة ملفات متعددة أبرزها البرنامج النووي والأموال المجمدة.

0: ماذا يأتي أيضا في ظل أيضا جهود وساطة دبلوماسية قادتها قطر لإنهاء الحرب على قطاع غزة؟ وكان الحديث أنه من المتوقع أن يتم دخول إن صح التعبير فرق فعليا فرق الوساطة بشأن غزة، وقال أن تركيا ستنضم إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بقطاع غزة في ظل ما يتم الحديث عنه أن وفد من حركة حماس قد وصل إلى القاهرة. أيضا هذه الدولة هي تركيا التي سوف تضم اجتماع لفريق الوساطة الخاص بقطاع غزة، ونشير هنا إلى أن رئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا على الأساس مسبقا لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ولكن في ظل استمرار الانتهاكات كما يحدث في لبنان الآن. بشكل عام ترامب كان قد وضع خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الذي قام بتدميره الاحتلال الإسرائيلي. من بعض الجزئيات هي إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب وشامل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. إذن هذا كله يأتي في ظل استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة، قصف الاحتلال لخيام النازحين، وأيضا لتدمير مناطق عديدة في القطاع منها منطقة مواصي خان يونس. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: وكأن زلزالا ضرب هذا المكان، هذه أثار غارة إسرائيلية من طائرة حربية استهدفت هذه الأرض الزراعية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر سكان هذه المنطقة في حدود لا تتجاوز 10 دقائق للإخلاء، ثم ضربها بغارة من طائرة حربية هي خيام لآلاف النازحين الذين فقدوا مأواهم الأخير والوحيد في هذا المكان. هذه الخيام أحرقت، أحرق كل من فيها ما فيها من حاجيات، وعاد الناس بعد ليلة باتوها في العراء يتفقدون خيامهم وحاجياتهم. ليس هذا فقط، وإنما أيضا استشهدت 2 من النازحين هنا، أم وطفلتها. هذه العائلة تحاول لملمة ما تبقى من حاجياتها وتفقد ما تبقى من الأغطية وبعض الشوادر والعوازل البلاستيكية التي تستخدم في بناء الخيام. نتحدث مع أبو محمد وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف. أبو محمد، الحمد لله على السلامة، شو اللي صار معكم في الليل؟
2: اللي صار معنا قاعدين بنتعشى وقاعدين مطمئنين في خيامنا، بيقولوا لنا إخلاء. قلنا شو يا عم إخلاء، فيش لنا حاجة، أنا ليش إخلاء؟ هذه أرض زراعية. قالوا لا إخلاء، طلعنا نجري، ما وصلناش 200 متر وظلنا البراميل بتنزل في الأرض. صار انفجار زي ما انتم شايفين، حوالي 200 خيمة هذول تضررن، ما ضلش فيهم ولا أي ماء ولا أي ملاذم، لا حمام ولا برميل مية ولا إزازة مية ولا أي حاجة، كله تدمر دمار.
1: أنتم جميعكم نازحين؟
2: جميعنا نازحين، احنا من المنطقة، في من منطقة شرقية، في من رفح، في من معن، في من بنسيلة، في من عبسان، في من خزاعة، من كل منطقة.
1: ظروفكم صعبة
2: كانت؟ ظروفنا صعبة، نزحنا 3-4-15 مرة السنة، نزحنا في 3 سنين الحرب. قالوا وقف اطلاق النار، وين وقف اطلاق النار؟ وين الهدنة اللي سووها وقف اطلاق النار؟ وأنا عندي شهيد في الحرب هذه، وعندي شهيد في 2016.
1: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. بطبيعة الحال مشاهدينا، الصورة أبلغ من أي كلام، وهذه صورة دمار مهول خلفتها هذه الغارة، وهي واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية تجاوزت 3,000 خرق منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، وقضى في هذه الخروقات أكثر من 1,050 شهيدا، فيما يواصل الفلسطينيون السؤال أين هو وقف إطلاق النار؟ من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: في ملف آخر منفصل تماما مستمعينا الكرام، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تواجه نقص في الوقود وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى، والتي استهدفت مؤخرا مصافي النفط الروسية وأشعلت الحرائق فيها، ما دفع عدد من المناطق إلى فرض قيود على توزيع البنزين. وكانت روسيا قد عانت من نقص معين في الوقود نتيجة لهذه الهجمات المتكررة. هنا نتحدث أن الهجوم الروسي بالرغم من كل هذه التطورات من أوكرانيا مستمر، واعتبر أن بلاده قادرة على تنفيذ الضربات بعيدة المدى بشكل أقوى وأكثر دقة وتدميرا من أوكرانيا. إذن هنا مستمعينا الكرام فعليا نتحدث أيضا أن بوتين قال أنه لم يتوصل بعد إلى أي اتفاق مع ترامب خلال قمة ألاسكا، مشيرا إلى أن روسيا تتوقع زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف وكوشنير إلى موسكو لاستئناف جهود التوصل إلى اتفاق سلام بعد تثبيت وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. دعونا الآن إذن مستمعينا الكرام نستمع إلى هذا التقرير والذي يتحدث عن إقرار بوتين بوجود أزمة في قطاع الطاقة في روسيا نتيجة للهجمات الأوكرانية.
3: لم تنجح الضربات الأوكرانية في وقف إنتاج النفط الروسي، لكنها نجحت في ضرب الحلقة الأهم فيه وهي التكرير والتوزيع، ما أدى إلى تراجع إنتاج البنزين وفرض قيود على البيع في عدد من المقاطعات بما فيها العاصمة موسكو. الرئيس فلاديمير بوتين أعلن في اجتماع طارئ مع فريق أزمة خصص لأمن الإمدادات أن احتياطيات البنزين ما زالت تتجاوز 1.5 مليون طن.
4: المشكلات بالنسبة للسائقين وقطاع الأعمال ما زالت قائمة. نعم توجد طوابير في بعض محطات الوقود ولا يمكن العثور على النوع المطلوب من البنزين دائما، لذلك يجب اتخاذ إجراءات إضافية لاستقرار السوق.
3: بيانات السوق تشير إلى أن الأزمة تجاوزت مرحلة الاضطراب المحلي، فقد فرضت عدة أقاليم روسية قيودا على مبيعات البنزين والديزل في حين ارتفعت الأسعار بنحو 25%، كما تراجعت صادرات المنتجات النفطية. ورغم تأكيد الكرملين أن الاحتياطيات كافية، يرى خبراء أن التحدي الحقيقي أصبح في إعادة التكرير والنقل والتوزيع.
5: المشكلة ليست نقص النفط بل خروج مصافي التكرير عن الخدمة بسبب الضربات الأوكرانية وتعرض منظومة الإمدادات لضغط كبير، فضلا عن أن مشكلة روسيا دائما كانت في إنتاج البنزين الذي هو أقل كثيرا من إنتاج الديزل.
3: وبينما تحذر دوائر اقتصادية روسية من أن استمرار الهجمات قد يرفع كلفة النقل والإنتاج ويزيد الضغوط التضخمية، خاصة مع اعتماد الاقتصاد الروسي بصورة كبيرة على الإمدادات المنتظمة للوقود في الصناعة والزراعة والقطاع العسكري، يشير الواقع الموضوعي إلى أن روسيا لا تواجه حتى الآن أزمة طاقة شاملة، غير أن ما يجري يكشف تحولا مهما في طبيعة الحرب المستمرة الأربع سنوات ونيف. للمرة الأولى منذ بداية الحرب لم تعد أزمة الوقود محصورة في الأقاليم البعيدة بعدما وصلت آثارها إلى موسكو نفسها، وإن بدرجة أقل، فالوقود لا يزال موجودا لكن السوق لم تعد تعمل بالمرونة ذاتها، وهو ما يعتبره مراقبون نجاحا أوكرانيا في نقل جزء من تكلفة الحرب إلى الداخل الروسي، حتى ولو كان الكرملين يؤكد أن الوضع لا يزال تحت السيطرة. سعد خلف، تلفزيون العربي.
0: إذن مستمعينا الكرام، المغاربة بعد الإطاحة بهولندا نحلم بنهائي المونديال واللقب تقريبا. إذن الأفراح عمت بالمدن المغربية ثقة بأسود الأطلس بعد إقصاء هولندا والعبور لثمن النهائي، وقد أكد المشجعون المغاربة وغيرهم أيضا امتلاك المنتخب المغربي مقومات التتويج والوصول للنهائيات بمواجهة كندا القادمة، فيما شهد مدرب المنتخب محمد وهبي بتحول عقلية اللاعبين وإيمانهم بالفوز. إذن فاز المغرب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، وبعدما انتهى طبعا الوقتان الأصلي والإضافي 1-1، وبالتالي ركلات ترجيح 3-2 لصالح المغرب. وبالتالي أيضا مستمعينا الكرام المباراة القادمة للمغرب هي مع كندا. قبل الختام الآن ننطلق لنتابع آخر التطورات على الحالة الجوية مع الأستاذ مأمون عصيرح.
6: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، استمرار الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ باعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخنينس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أسقنة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بأخر التطورات على رأس الساعة. في أمان.
7: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
8: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
9: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
10: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
11: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
10: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
12: نعم يا عبود.
10: بس أنا شطور.
12: أنت أشطر واحد.
10: لعبة.
12: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
10: دي من محل دكان حياة.
12: يلا على دكان حياة،
10: عنده ألعاب حلوة كتير.
13: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: ألو مرحبا
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة راحة استثنائية خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
6: شوفي هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
8: تعرف إنه أول معركة كبيرة على أبواب القدس كانت بقرية صغيرة اسمها القسطل. القصة صارت بأبريل 1948 وقت كانت القدس محاصرة واليهود بيحاولوا يسيطروا على الطرق المؤدية إلها. قرية القسطل اللي بتطل من فوق تلال غرب المدينة كانت مفتاح الطريق. المناضل الكبير عبد القادر الحسيني قاد مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين لاستعادة القسطل بعد ما سيطر عليها الصهاينة. قدروا يوصلوا للقرية وبدأت المعركة بكل شراسة. عبد القادر بنفسه كان في الخطوط الأمامية بس استشهد وهو بقاتل. لما وصل خبر استشهاده نزل الحزن بكل فلسطين بس كمان نزل غضب وانفجرت المعنويات. في اليوم اللي بعده الفلسطينيين اقتحموا القسطل واستعادوها بالكامل لكن الاحتلال رجع هاجمها بقوة واستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة واحتلها من جديد. القسطل كانت أول معركة بتحاول تحمي قلب القدس وسقوطها كان بداية لسقوط قرى حواليها وهيك بلشت تتغير خريطة المدينة مع إنها صغيرة بس القسطل لعبت دور كبير بمعركة مصيرها كان أكبر منها بكتير.
5: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
9: حياة الأقرب حياة الوطن
10: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
9: حياة المواطن
11: البلد
9: حياة هواها نابلسي
12: باب حاطي لهم باب حاطي لهم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع
9: حياة هواها نابلسي
13: إنها الثالثة مساء. من الميدان
3: ومن حول العالم، نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم زيارة وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات لتنفيذ الاتفاق وقد حظيت بترحيب الوسطاء. اقتحم عشرات المستعمرين اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير مشروع تطبيق يبوس في وزارة المالية مراد عمر إن التطبيق أطلق في مرحلته التجريبية يوم الأحد الماضي، مستهدفا في المرحلة الأولى 4 مؤسسات حكومية وهي وزارة شؤون القدس، محافظة القدس، والضابطة الجمركية، والدفاع المدني. وبلغ عدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة حوالي 2800 موظف. فشلت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو الحصول على معلومات بشأنهم. كشفت تقارير إسرائيلية عن تسارع ملحوظ في وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في إطار استراتيجية يقودها وزير المالية سموتريتش، تهدف بحسب تصريحاته إلى فرض واقع جغرافي وسياسي يمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلاً. أعلن الناطق باسم الخارجية القطرية أن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنير سيزوران قطر للقاء الوسطاء ومناقشة مستجدات المفاوضات، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أي مخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة حاليا. كما أشار إلى أن زيارة الوفد الأمريكي لا تتضمن إرساء مفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، بيت فوريك سالك، وسرة والمربعة، وبورين سالك. أما عورتة كثافة سير للخارج، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
14: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبود؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الرابعة مساء.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: عشانين.
1: عذبتوني كثير والله، مش شوف كل الكاميرا.
2: انا قاعده ومكاني وما احلامي ولا مقربه على كاميرا ولا خلص، ما خلص خلوني انا لحالي على الكاميرا.
1: هيك بدي اعمل انا. ها يلا
3: تماما
2: بلا الباقي يعني،
3: خلينا احنا
2: خلوا وجه حسن يطلع على عند الناس.
3: نعم صحيح. اذا هيك عملها ثلاثية
2: ونحكي مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شوفي ما في. مساء الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون موجود معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا بتابعنا بشوفنا من اي مكان. رائد، لا انا ما بحبش حالي مع البلد.
3: اعملها بدون،
2: بحب لحالي. منوسي عليكم جميعا، وان شاء الله يومكم اوعك، وان شاء الله يومكم مكان حلو خفيف ظريف لطيف، التقيتوا فيه مع ناس بتحبوهم، سمعتوا اخبار حلوه، حققتوا هيك شوي من الشغلات يلي بدكم اياها. واحنا اكيد بحلقه جديده من برنامج شوفي ما في، وسؤال جديد، موضوع جديد. هيك اخترت لكم صراحه سؤال نغش حلو هيك نتناقش فيه، واكيد بدنا نحكي مساء الخير لرائد واحمد. جود ايفنينج.
3: جود ايفنينج، مساء الخير والنور والليرات والبركات. مساء الورد لإلك ولرائد اكيد، ولكل حدا عم بسمعنا على 100.8 وعم بتابعنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يسعد مساكم، وان شاء الله بتكون هالساعة خفيفة لطيفة على قلوبكم قبل مسامعكم
2: ان شاء الله. كيفك يا رائد؟ رائد مبلوش بالكاميرا،
3: رائد بعاني مع الكاميرا.
2: رائد انا اقول لك شو تعمل يا رائد،
1: خربين الكاميرات يا جماعة.
2: رائد انا اقول لك، رائد انا بعطيك حل، شيل كاميرا احمد
3: واطلعوا
2: الجو احنا اتنين لحالنا.
3: لا شو هالحل الرائع،
2: خلص ارجع لقواعدنا. لا مبلا، رد علي.
3: عدل ما عليك، انا مع المتابعين فويس.
2: ارجع لقواعد
1: جميع المستمعين. طبعا مستمعينا في حلقه اليوم من برنامجكم شوفي ما في في البلد، مستمعين اكيد في شغلات كثيره اليوم في البلد صار
2: اكيد.
1: وضع البنزين، وضع الشيكل، وضع الغرفة التجارية، وضع الاحتجاجات
2: التجارية عند أحمد،
1: وضع تسكير جمعية التضامن، كتير
2: أمور عن
1: كتير أمور يعني بلشنا اليوم.
2: وقبل ما نبلش نحكي
1: رياضة كمان،
2: هارد لك إنه ألمانيا خسرت.
1: ألمانيا طلعوا
2: يا رائد،
1: يعني مش
2: حيرتني انت، مش انت تشجع المانيا.
1: انا المانيا، وحتى لو يخسروا تمهم يخسروا انا مع المانيا، بس هم مش يعني الفريق اللي المنتخب اللي اجى ما كانش من يعني مرشح لالمانيا. كنت
2: يعني
1: اتمنى
2: انت ما خسرتش يعني،
1: كنت لا كنت اتمنى انه تمشي لقدام. فالنهايه اللي بيلعب بيكسب. البراغواي لعبت 11 لاعب دفاع طول الوقت، وصلوا لضربات الحظ واللي بركز بيكسب صحتين.
2: بس تذكر لما حكينا يوم الأحد عن موضوع المباريات أو السبت، قلت لي هولندا فريق جدا قوي.
1: طبعا ما هو الفريقين قويين، المغرب قوي.
2: خسرت المغرب
1: بالبلنتيات
2: بس
1: برضو.
2: خسرت المهم
1: خسر المغرب كانت الأفضل. تمام، بس الاثنين يعني في المباراة كانوا بنفس المستوى يعني.
2: إنه بس الضربات يعني هاي اللي
1: مرشحين يعني راحوا، خلينا نقول واحد طلع من الفرق المرشحة توصل لنص نهائي، وكذلك المغرب نفس القصة يعني من الفرق اللي راح توصل. أنا قلت لكم إن شاء الله توصل نهائي، وراح توصل إذا بهالمستوى استمرت توصل نهائي، وممكن تأخذ كأس العالم، ما بنعرف إذا بنفس المستوى اللي عمالها تلعب فيه. فالاثنين بنفس الليفل يعني يلعبوا مع بعض بالدور 32 حرام يعني، بالثمن النهائي بنص نهائي هدول الفريقين الكبار يوصلوا يلعب. حلو، بتكون زي نهائي كأس عالم وكذا. فكانت نهائي مبكر لكأس العالم، مباراة المغرب
2: وهولندا.
1: فأنا يعني بالعكس كتير انبسطت. طبعا الكل كان مع المغرب.
2: صح، كتير الكل مبسوط
1: يعني. الناس يعني بالعالم كله ما توقعوش يكون
2: المغرب
1: يعني المغرب تفوز على هولندا.
2: يعني فريق كبير متمكن شطور، فمبروك اكيد للمغرب. ونشوف سؤالنا قبل ما نتطرق لموضوع الرياضه اكثر، ونشوف مين رح يلعب مع مين.
1: انا مش عارف
2: والله. سؤالنا عم بحكي لك يا رائد، شو اغرب كلمه فلسطينيه وشو معناها؟ رح نتناقش هيك هذا الموضوع،
1: نسمع من الناس.
2: انا صراحه لانه ما عنديش يعني الا اذا بيطلع خلال الحلقه
1: نسمع الناس لما بيحكوا يتذكر
2: يعني. فسؤالنا بحكي، شو اغرب كلمه فلسطينيه سمعتوها؟ مش رح نحدد يعني من اي بلد، بشكل عام، واحكوا لنا شو معناها يعني، بما ان اللهجه الفلسطينيه عندنا.
1: معاطه.
2: ايه
1: معاطه. معاطه
2: شو معاطه؟
3: تبعت الجاج هاي.
1: ممكن تبعت الدجاج تكون بعرفش. خلينا نشوف الناس يعني هاي معاطة إيش
2: جاوبونا شو يعني معاطة على قولة. صراحة لهجتنا واسعة فيها كتير كلمات غريبة وبصعوبة للواحد يفهمها حتى من بلد لبلد. يعني مش كل الناس بتفهم نفس اللهجات، في كلمات مختلفة لهاية
0: هاي للولد الصغير
2: فيعني حتى أحيانا بنفس البلد بتحس إنه في كلمات مش ما بفهموهاش كل الأشخاص. فنتعرف معكم اليوم على هالمصطلحات الغريبة. نحكي بس مساء الخير لأم العبد وأبو علي المسامي، يسعد أوقاتك. عبد الله هيلان يسعد مساك، أبو العهد كمان مساء الفل. مراد أبو كرم أهلا وسهلا. عبد الله بيحكي لنا المغرب معروفة ركلات الجزاء ما بتخسر أو ما بتخسر، حرس مرماهم ياسين.
1: يعني هو ما بتخسر كنا مش حاضر
2: أو ما بتخسر
1: كل اللي
2: إنه بحكي ياسين هذا سفاح.
1: كل اللي لعبوا ضيع بلنتيات، مش الكل جاب بلنتيات،
2: الكل كان يا عبد الله
1: يعني المنتخبين كان يعني مش متوقع من حكيم يضيع، مش متوقع من في الكل بضيع، كان في مش واحد الكل ضيع يعني. فكانت يعني خطرة، وأول لاعب لعب من المغرب ضيع، فنفسية المغاربة إنه أول لاعب بضرب يعني هاي برضو يعني فرقت كتير في ال
2: طبعا بدها تفرق. هاي أبو العهد بحكي لك مثلا معقول كان هاد يعني لعب بركلات الجزاء كأنهم أولاد صف تاني، مستحيل المغرب تتأهل أكتر من هيك.
1: لا لا
2: غلطان،
1: لا راح توصل المغرب
2: لقدام
1: كثير. المباراة الجاية بدور 16 مع كندا، يعني هاي على الورق
2: شطورين
1: على مستوى المغرب مع كندا اكيد راح يفوزوا، راح يوصلوا دور الثمانية. هاي هلا وصلنا راح نوصل لدور الثمانية بالنسبة للمغرب.
2: طب نضمن الكندا شطورين بيفوزوا على المغرب ولا شو؟
1: هلا هي بس الحسن الوحيد انها تلعب على ارضها، البطولة على ارضها تمام. بهاي البطولة هي ثالث مرة بتشارك بكأس، بتتأهل كأس العالم منها، هاي لانها على ارضها. البطولة الوحيدة اللي جابت فيها جوال هاي البطولة تمام. لانه برضو على ارضها، لا المغرب راح تكتسح
2: ان شاء الله، نتمنى
1: وراح تتأهل لدور الثمانية. وبعد الثمانية يخلق الله ما لا تعلمون،
2: يخلق الله ما لا تعلمون. هنا نشوف ونتفرج. المعاطة بحكي لنا أبو علي اللي بتقيم ريش الجاج،
1: خلص معاطة لها
2: طايلها انت عشان جيبيكي شفتك.
0: أعوذ بالله،
2: شو أعوذ بالله وانا شفتك؟
0: أعوذ بالله والله العظيم ما طلتها عشان
2: جيبيكي، معناها قرأت علي أبو علي المهم
0: ولا قرأت عليه.
2: بحكي لنا كمان أبو علي في كتير كلمات فلسطينية غريبة مثل حبطرش، معناها كتير أظن.
0: حبطرش
2: حبطرش إنه كتير مصخمط، يعني مش عارف كيف أشرحها بس نعرفها. هاي الكلمة
0: يعني زي مسكين.
2: معصلج إنه إشي معقد.
0: أيوه
2: هيك أنا يعني بعرف. وفاء بتحكي لنا خلص يا جماعة الخير بدناش نحول كل التعليقات لكرة القدم، بدنا نجاوب على السؤال ونتناقش بأمور الكرة. وفاء بتحكي لنا ياك شيلي، ما بعرف معناها بس يعني تستخدم وقت انك بدك تشفق على حدا، مثل ياك شيلي ترملت وهي بعدها صغيرة، انه تدل يعني على هيك الشفاء الحزن. ممكن. شو عندك كلمات غريبة ابو صبرة؟ فيدنا فيها وبمعناها. بس نحكي بالاول ولا مقاطع منك لمراد ابو كرم، بمسي عليك وعلى رائد وعلي، تحياتي واحتراماتي لكم ولجميع طاقم استوديو راديو حياة. شكرا يا مراد، اهلا وسهلا، تفضل.
0: نحكي برضه مساء الخير لمراد ابو كرم. بهربد بجعط،
2: بهربد بجعط جعيط،
0: اجر من عنه،
2: اجر من عنه. صح، حلوين هذول الكلمات على فكره، ما بيقدموا يعني يعني بنحكوا لحد الان.
0: رقروق.
2: رقروق شو رقروق يعني؟
0: يعني مش فاهم كيف اوصفها. راقي،
2: راقي انه
0: هلا صار ابن الرقروق مثلا او
2: يعني تستخدم للمسخره ممكن.
0: للمزح طبعا،
2: للمزح. طيب عبد الله بيحكي لنا كلمه جمطه، معناها ما بتنبلع او ما بتنزل من زور.
0: جمطه ولا جمطه؟
2: يمكن جمطه.
0: هو حاطط انا ثلاث طاقات
2: جمطه. انا فكرتك مفكرت الكيبورد معلق معك يا عبد الله. ممكن جمطه او جمطه. احكي لنا كم حرف يا عبد الله. لقلوق يعني مزبزب. ابو علي بحكي لنا حلو حلو. تماره تمارة بعارة مساء الفل يا تمارة، أهلا وسهلا. وكمان أبو العهد بيحكي لنا ياك شيلي يعني معناها يا ويلي يعني. نجات يسعد أوقاتك يا نجات، صحيت من دغشة من الصبح. ها؟
3: ايه شو عارف
2: ايش هاي اللي بعدها يعني اشتري ممكن، بس هم كانوا بقيمكم حرف من قبل
3: انه بس بتقول فستان.
2: فستان شو يعني من دغشة من الصبح يا رائد؟
1: ما بعرف
2: برضه.
3: احنا عندنا مبلوشة من الصبح مثلا انبلشت
2: مدوشة
3: مبلوشة
2: ومدوشة يعني انه
3: مدوشة يعني زي المزعوجة
2: مدوشة من الصبح. لا برضه بنحكيها مدوشة من الصبح، بس نجاة ترجمي لي كل الكومنت ما يعني غير مسخمط مسكين ما فهمناش
1: شو
2: اللي قبله، ما يعني ما عرفنا شو المعنى. عدوات
3: عدوات عليهم
2: بنحكيها نايطة برضه نايطة
3: سخام
2: كسولة سخام. انا بحكيها سخام كثير صراحة. بحسش عزا منتشرة عندنا كتير هون بنابلس، أو مش منتشرة أصلاً يعني، ممكن أكتر لأهالي القرى لأهالي
3: للحجات هيك
2: ما بحسش إنه متداولة كتير عندنا. فلاح أهلاً يا فلاح، بيحكي لنا هزيز دنب، هدول يعني زي سحيج إنه وهيك. هزيز دنب
3: أو عنا بنقولها ماسكين طبلة وبطبلوا،
2: هاي أول مرة بسمعها.
3: ما فيش دعوة تقعد طبل هيك
2: ماسكين طبلة وبطبلوا. أبو العهد بيحكي لنا معناها
3: ما تشلهاش
2: من عتمة الصبح، يعني أول ما تطلع الشمس، هي اللي حكيت عنها نجاة من دغشة من الصبح. يعني إن شاء الله نكون إحنا نلفظها صح قاعدين الكلمة.
3: العرب بيعيط.
2: طب إذا سؤالنا يا جماعة الخير صار واضح، يعني المفروض هيك، شو أغرب كلمة فلسطينية سمعتوها وشو معناها على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: رائع.
1: هيك شوي بس.
0: آه خلص فكرتك لأنك نقلتها العطلة. كفكير معناها كفكير يا أبو علي.
1: كفكير البطة
0: يعني
1: خفيرة.
0: هي يعني شارحة حالها بحالها. كفكير. القز بحكي لنا أبو علي الشخص غير المتزن. يعني بيكون كمان أبو العهد بحكي لنا كلمات فلاحية يعني. مش عارفتهم يعني بس شوفني بحكي لي إياهم. عزة حكيناها.
1: بحكي لك كلمات فلاحية فلاحية أنا بضحك. إنه هو بيضحك لأنك أنت مش عارفتي.
0: نعرف.
1: بحكي إن شاء الله يعني بس هيك لقدام إن شاء الله بحكي لك إياهم. وبحكي إنه النسوان اللي بحكوا كلمة عزة.
0: أكتر بس مش يعني بتحسوا أهل القرى أكتر مش يعني عندنا هون ما فيش ما تنحكاش هاي الكلمة. مسهوج معناها ماكل هو مش فاهم وين الله حاطه.
1: كفكير معناها البنت بخفية.
0: معناها كفكير يا أبو علي يعني شرح حالها بحالها ما فيش إلها شرح. ستري معناها فستان بتحكي لنا نجاة.
1: ستري. من الفزوزة.
0: ستري أكيد من الفزوزة أو ستري أو ستري هاينا حكيناها بكل
2: الاتصال.
0: يلا ناخد.
1: ألو مساء الخير.
3: ألو.
1: يا هلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: ألو.
1: ألو.
3: معي أنت؟
1: معاك كلنا معاك كلنا أذان صاغي.
3: إن شاء الله رب العالمين. أنا بدي أعرف بس شو معنات تكشيل همات.
1: شيء؟
3: وإيش لونك هذول بس معهم كتير مش عارف معناهم.
1: إيش هي؟
3: حتى حكين فيهم.
0: يكشيل
3: همك يعني. يعني. اليوم بدي لنا شيء مباراة لأن أنا هلا فيت من النوم مصطل فاي من النوم. حضرت مباراة الصبح هلا فيت من النوم.
0: هلا بنحكي أكثر عن المباريات أكيد إن شاء الله.
3: شكرا لك يا عم.
0: شكرا شكرا. حكى يكشيلها إمك وشلونك؟ شلونك إنه كيفك يعني المفروض؟
1: شلونك بإحدى اللغات بتهيأ لي عراقية أو سعودية.
0: بس إنه يكشيلها إمك يعني أنا فاهمة شو بس مش عارف كيف أوصلها إنه يكشيلها إمك مثلا
1: زي بنقول يا دلها.
0: يعني عليها إمك أو إيش زي هيك بما
1: أو يا دلها هيك.
0: ممكن يعني حسب الموقف اللي بتنحكى فيه. هذا الاشي بيعتمد حسب الموقف يلي بنحكى فيه. شو رأيك يا رائد؟
2: أنا رأيي من رأيكم والله ما فيش خلاف.
0: فيش عندك كلمات غريبة؟
2: لا والله ما عنديش حلقة كلمات غريبة.
0: عجب مش بالعادة
2: مش طالع معي.
0: يلا إن شاء الله بيطلع خلال الحلقة. دعاء يسعد هالمساء. يا دعاء كيفك أمور اشتقنا لك وأنا اشتقت لك أكتر والله. يسعد هالمساء الحلو. وليد مش برنامج إهداءات هاد بكرة برنامج الإهداءات بنحط الأغاني.
2: شكل الأغنية مش عاجبتك.
0: لا بس أنا عشانك لأنك أنت كنت راح تحكي هالجملة فأنا سبقتك بدك تحطها حطها. أنا ما عندي مشكلة
2: بس إنه حاسس الأغنية مش عاجبتك. شو هي الأغنية؟
0: آسف ما بعرف ممكن آسف جدا على أخطائي تبعت مصطفى كامل. إذا هي بالعكس بحبها بنحطها ما عنديش مشكلة.
2: لا
0: بس لا برنامج الإهداءات لبكرة عشان ما نزعل حدا. خلص كله لبكرة. توملي يعني وطي. هاي بسمعها صراحة إنه طولي بتحكي لحدا وطي بتحكي له توملي
1: أو هي بتنحكى بالنابلسية طملي.
0: طملي طملي راسك. وليد افتح اليوتيوب اسمع هاي الأغاني. مش برنامج الإهداءات هاد يعني والله. لبكرة ارجع اكتب لي إياهم بحط لك إياهم ما عنديش مشكلة. يا خيبتها معناها يكشل إمك بحكي لنا أبو علي. يا خيبتها يا أبو مصعب إن شاء الله تكون سمعتها.
1: عايقة تمارا بتقول عايقة يعني
0: شطورة
1: شاطرة أو مش عارف هي إيش معناها الأضاق بس هي عايقة. هاي اللي مرتبة النظايفية
2: عيوقة
1: لما تحكي لشاب أنت عايق.
0: هاي
2: عيوقة
0: هاي بأغنية أو إشي
2: عايقة مغرورة صارك مدة هي.
0: صح سامعتها. وبتحكي لنا الله يرملها. هاي بيحكوها الفلاحين إحنا ما بنحكيهاش هاي الكلمة الحمد لله. وفاء خشوقة
1: خاشوقة هي بتنحكى بالعراقي معناها معلقة بس برضو فيهن إحدى القرى والبلدات بيقولوها
0: خاشوقة.
1: هلأ بالعراقي خاشوقة بيقولوها.
2: الأغنية اللي غنتها مريم فارس هي
1: خشوقة بس هم بيقولولها
0: شي خاشوقة فيها. حلو يعني والله في منهم أغاني إن هاي الكلمات حلو. وردة
1: شخطورة
0: شي صغير يعني مو شخطورة مش شي صغير
1: مثلا. والله احنا اليوم بدنا نطبخ شخاتير
0: صغالين
2: وما هي الشخطورة
0: شهيرة قاعد
2: هو بسأله قاعد بيضحك علينا
1: شخطورة. ما هي الشخطورة؟ احنا بنحكي كرشات هم بقولوها شخطورة.
2: وما هي الكرشات؟ ماذا يوجد بالكرشات؟
1: لا مش ضروري نتطرق لهاي المواضيع.
0: لا ضروري نتطرق
2: وحوري نتطرق لهاي. انت شو عاد تفرض عضلاتك وتحكي؟
1: لا انا بحكي مصطلحات، انا ما بحكي طريقة طبخ الشخاطير.
0: يا وليد يا وليد والله ما برنامج إهداءات، ركز معي. لدومينيك قال خاشوقة يا رائد مش مريم، بقول أنا سامعتها هاي الإشي. لدومينيك حوراني طلعت. فوليد إن شاء الله بكرة بحط لك هاي الأغاني رجاء عزيزي، ما بدنا نكرر هاي التعليقات، خلص نركز بسؤال الحلقة. كمان عنا يكشال امك بحكي لك ابو مصعب يا ابو العهد، يعني يا ويل امك يا دلها او الله يعينها. انا قلت لكم تعتمد هذا الاشي علشان حسب الموقف. ولا كلمه حكيتيها صح، لو تسمعوهم على الطبيعه ولا تضحكوا. شو نعمل يا ابو العهد اللي بنكتب نقراه هاي اللي بيطلع معنا. عكم بحكي لنا كمان يعني عبط، يعني عبطوا عكموا. هاي كتير نسمعها. وبحكي لنا هي عكموا لحازم صبح نقله على فطاير وخلت العمود. يعني عكموا لبسوا اياها. شمالها بتحكي لنا تمارا بمد الالف، احنا كثير بنمد في كلمات، احنا عندنا هون نوابلسه معروف كثير انه بنمد فيها هاي الكلمات. اما انه نلاقي سبب لهاي الشغله لحد الان ما فيش، انه خلص ممكن تيجي هاي مع البني ادم. المده مش بايدنا بتكون. متكتك
1: مرتب
0: مرتب تحكي لنا نجات،
1: وهي نفسها عاية من تكتك.
0: إنه كله بصبوا بنفس المعنى. طب سؤالنا بيحكي شو أغرب كلمات فلسطينية سمعتوها باللهجة الفلسطينية وشو معناها؟ عبين ما تعطونا إجابات خلينا شوي نروح للكرة. بما إنه أبو مصعب برضه سأل رائد شو دور مباريات أو شو في مباريات أو مين رح يلعب اليوم، لأنه كان نايم حكى ومن شوي صحي يعني ما بعرف شو.
2: طيب هلا بعد المباريات اللي كانت امبارح مستمعينا اليوم على الساعه 8 راح يكون في الكوت ديفوار مع النرويج الساعه 8. المباراه اللي راح تكون مهمه بعد هاي هي باليوم الثاني اللي هي
0: مين؟
2: اول الشهر الساعه 12 بين فرنسا والسويد
0: 12 بالليل.
2: يعني على اليوم الثاني هو 1/7. مباراه مهمه كتير وحلوه كتير.
0: فرنسا ومين؟
2: والسويد.
0: السويد
2: على الساعة 4 راح يكون مباراة المكسيك والإكوادور صباحا طبعا، وتاني ونكمل بقية النهار بكرة على الساعة 7 المساء إنجلترا والكونغو، وعلى الساعة 11 راح تكون بلجيكا و يعني السنغال. اللي حابب يكمل يوم الخميس شو بيصير في الليل عندنا، راح يكون الساعة 3 صباح يوم الخميس الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك. بنكمل بقية النهار يوم الخميس إسبانيا والنمسا على الساعة 10 بالليل. العرب وين راحوا يا مجتمعنا؟
0: ضل عنا
2: ضل عنا مصر والجزائر. هلا مباراة البرتغال راح تكون عنا صباح الجمعة على التنتين.
0: مع مين؟
2: مع الكرواتيا، وهي مباراة يعني نفس الليفل مستواها عالي. سويسرا والجزائر راح تكون صباح الجمعة على الساعة 6. احنا بنتمنى
0: 6 الصباح ولا المساء؟ اعملوا لنا شيء مساء طيب نقعد نحضره.
2: مساء راح تكون مباراه يعني اكيد اغلب الناس صاحي وفايقه وراي
0: او
2: ان شاء الله الفوز. ما هو ان شاء الله يكون فوز لمصر، هو الساعه 9
0: مصر ومين؟
2: يوم استراليا. هاي يوم الجمعه
0: خلص هاي ان شاء الله راح احضرها. 9
2: هدول المباريات مع العرب والمباريات المهمه. اذا بتحبوا اكملكم
0: كمل.
2: يوم السبت الارجنتين والكام فيردي هاي الساعة 1، كولومبيا وغانا على 4:30 صباحا، كندا والمغرب هون ببلش الدور 16.
0: بعدها 8 بيكون، وبعدها يعني
2: على 9:00 بعدين نشوف مين راح يكون مع مين بعدي يعني بعدي هون، لأنه يوم الأحد عندنا البرغواي يحدد لاحقا، البرازيل يحدد لاحقا، لأن البرغواي والبرازيل تأهلوا والمغرب تأهلوا. المغرب مع كندا راح تكون، والبرازيل والبرغواي راح يبين اليوم وكذا اللي راح يلعب راح يكون مين مع مين. تمام. فاذا السبت راح يكون معنا مباراة المغرب بدور ال 16، اول مباراة راح تكون بين كندا والمغرب هاي بكير الساعة 8 المساء، هاي بتنحق اكيد كل العرب.
0: المغرب ومين؟
2: وكندا. هاي دور ال 16 الساعة 8 يوم السبت 8 مساء
0: يوم السبت. خلص جمعة يعني. وسبت راح أحضر المصر والمغرب إن شاء الله.
2: الله يسترنا ما تروحنا لأن أنت تحضر.
0: بس أنا لا يمكن ما أحضر يعني، بس إنه صراحة حابة يعني. كم بتقعد المباراة؟ ساعة؟
2: ساعة ونص.
0: مش كتيرة، منيحة يعني، بمشي وقت الواحد.
2: كل شوط 45 دقيقة، في وقت فراغ يعني
0: استراحة،
2: في استراحة 15 دقيقة وهكذا. إذا كان في تعادل زي ما صار اليوم بمباراة المغرب بمباراة ألمانيا، صار في وقت إضافي ربع ساعة شوط أول ربع ساعة شوط تاني. إذا ما فيش جوال وتم التعادل بيلعب بلنتيات
0: لحد يفوز
2: بلنتيات حد ما
0: يعني. حلو حلو. لا خلص إن شاء الله بنحضرها جمعة وسبت، وإن شاء الله المنتخبات العربية يعني تفوز بهاي المراحل. يوسف بحكي لنا مقرقد، شو يعني مقرقد؟ يعني بردان، يعني حكيها كتير بالشتاء، مقرقدة بردانة. وليد بحكي لنا كلمة إيش؟
1: مقوقز. مقوقز
0: أو ولا مأوز؟ مش عارفة.
1: مأوز ما علينا،
0: ممكن
1: مقوقة بعرف.
0: إذا احكي لنا شو معناها يا وليدي، عجزنا.
1: بالنابلسي بيقولوا لها، مش عارف، مش عارف معناها.
0: احكي لنا
2: شي،
1: قلنا يا وليد
0: مأوز أو
1: مأوز. أنت لما تكوني قاعدة ومش ساندة
0: أو حادبة يعني.
1: أيوة تماما.
0: مأوسة صح؟ أيوة. مأوسة أتوقع أنها هيك. شعشبان عنكبوت، حكى لك يوسف يا وليد إنها عنكبوت. على فكرة شعشبان مش كلمة كتير متداولة، عشان يكون بالصورة يعني. مش كتير هاي الكلمة متداولة
1: شعشبان، أو بالأحرى هو اللي الناس لما تترك بيوتها فترة يعني طويلة، إنه بنعمل فبكل بالبيوت. زاوية بالبيت بتلاقوا شعشبان. بنشال بالسهل شيء ده
0: صح. ما فهمتش أنا يا أبو العهد بيحكي لنا أظن أهلنا بقرى تاني بيحكوا ما بندلاش، يعني ما عرفت ما ندلت على مكان أو دكانة فلان.
1: ما بندلش إحنا بنقولها.
0: ما هاي مع الألف ما بنحكيهاش للصراحة يا أبو العهد. يوسف بيحكي لك الحمد لله على سلامتك، صار له شهر واصل يا يوسف. يمكن
1: الله يسلمك يا يوسف،
0: نورت. أول مرة بيطلع معنا يعني موجود.
1: بحس بالوقت اللي طلعت فيه ما كان يوسف متواجد
0: خسارة على اللايف. تمارا بتحكي لنا إبصر هلقيت سقع مع صلج، يعني راسه يابس.
1: إبصر يعني
0: راسنا
1: مش معروف،
0: فاهمينها مدى الكلمة دكتور تفهمنا إياهم؟
1: لا معصلج يعني مش راسه يابس،
0: معصلج يعني معقد. معقد الموضوع يعني معه.
1: مبوز.
0: مبوز قالب بوز يعني بيكون.
1: معروفة هاي،
0: معروفة يا رامي. أعطينا إشي أصعب، أعطونا إشي أصعب. أنتوا كل يعني أغلبهم لحد الآن كله سهل. إيش علاء؟ علاء كلبونا يسعد مساك. كتير وكشة، إيش هاي يعني؟
1: شو؟ كتير غلبة؟ كتير وكشة؟
0: وكشة هي
1: كتير غلبة
0: يعني، ممكن كتير غلبة. دفشة، دفشة ما تقل دمها، دفشة يعني إنه يعني دفشة خلص يعني. في كلمات شارحة حالها لحالها يا تمارة، بس بدناش نفسرها أكتر من هيك. ريتك غايرة، نحن نحكي غوارة،
1: غوار اللي تغورك،
0: غوار اللي تغورك. نحكيها كتير إحنا هاي. مسلوعة بعرف إنها حدا الكتير نحيف ممكن.
2: صحيح
0: صح؟ الحدا اللي
1: وأنا بعرف نحيف. إنه مسلوعة طبخة كمان،
0: طبخة. إحنا ما نحكيش عن الطبيخ،
1: الفكرة يعني شكلنا جوعانين.
0: شكلك جوعان. احنا نحكي عن الكلمات.
1: مسلوعة،
0: مسلوعة هذيك، مسلوعة،
1: مسلوعة هذيك الاشي بالباذنجان هذيك،
0: ما بعرف ممكن،
1: ممكن بس مسلوعة معناها محيفة.
0: من لك برنامج طبيخ وشف؟ احنا نقبل الحلقة
1: قالوا لك عني
0: تعلمهم الطبخ. طبخ خلصنا، نركز بالكلمات.
1: واضح تركيز.
0: كلمة رملة شو معناها؟ بحكينا الختايرة بحكوها
1: رملة،
0: رملة، رملة، ما بعرف. يا علاء احكي لنا انت شو معناها، شو معنات بنكات؟
1: البنكات يتهيأ لي.
0: شو معنات بنكات رائد؟
4: يعني يعني القاعدة بتكون جنب رصيف هيك.
1: رصيف.
0: سمعتها انا صراحة من قبل. نجادة بتحكي لك احكي لنا كيف كان وضع الجسر، لأن اليوم تم فك لغة سماسرة بيع التذاكر بالسوق السوداء بعد عمل كمين لسماسرة التذاكر، تفضل.
1: والله يا نجات باختصر لك ياها، ادفعي بتمرقي تدفعيش ما بتمرقي
0: ادفع تمرق يعني لا تدفع لا تمرق.
1: أنا من الناس اللي تم صدقا يعني خداعي من أحد الأشخاص، ألا وهو سألت أحد الأشخاص حكيت له أنا حجزت منصة بواحد وعشرين الشهر متى بصح لي أنزل، بزبط أخر يوم، حكالي معاك ليوم الثلاثاء الصباح تمرق. قلت له تمام. لما وصلت يوم الثلاثاء على الجسر الصباح وأعطيته حجز المنصة تبعي وجواز سفري، حكالي خلي الشوفير اللي جابك يرد يرجعك لأنه أنت حجزك يعتبر انتهى. فيا جماعة الخير
0: فمعجبين عليه يعني؟
1: لا مش لدرجة معجبين يعني، فبعدين عديت تماما. بس جد نصيحة للي بيكون حاجز منصة وبيحكوا له معاك 48 ساعة بعد حجزك، الكلام مش مزبوط. انت معاك 48 ساعة فعليا بس بيوم حجزك، وتاني يوم ثالث يوم ما بتمرق للأسف، لأنه كان في كتير ناس قاعدة على الأرض بالجسر وأغلبهم كبار سن مرجعينهم على أثر هذا الموضوع إنه حجزهم منتي، وهم مركنين إنه معهم 48 ساعة بعد الحجز، بس هو ال 48 ساعة شاملين الحجز وثاني يوم فقط لا غير، ثالث يوم ما بتمرقوا.
0: الحمد لله هاي الشغلات إحنا منجربهاش، ما قلناش فيها، فالله يعين كل حدا عن جد بيضطر يمرق من الجسر ويستنى ويدفع وكل هاي الأمور.
1: بس هي من الجانب الإسرائيلي نوعا ما معاناة صدقا يعني. أنا طلعت على الساعة بس هو أكتر إشي الجانب الإسرائيلي
0: طبيعي.
1: يعني أنا طلعت على الساعة 9 وصلت أولي الجسر 10 قطعت الجسر الأردني، على الإسرائيلي أخذنا تقريبا وقت، هو كل الوقت كان على الإسرائيلي لدرجة إنه أنا وصلت نابلس الساعة 6
0: مرمطة
1: جدا، كل ساعتين بمرقوا باص.
0: زل الله يكون بعونكم يلي كتير بمرقوا بيطلعوا بيروحوا بيسافروا. رامس بيطار معناها مستشفى، قديمة جدا هاي الكلمة. باهر الشيب مثل فول كشخة معناها بتجنن. معنفص يعني حدا شايف حاله، لكن شايف حاله منافسه بالسماء بيحكوها. خشة يعني دخلة صغيرة أو زقة نحكيها عنا هون. الله حلوين الكلمات. طيب إذا سؤالنا اليوم بيحكي شو أغرب كلمة فلسطينية سمعتوها وشو معناها على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بتطلعوا جديدة، بس الفيديو كليب عم مرة بتطلع فيه يعني يعني الموديل اللي مع قد امه.
1: انا شفت بحكم امبارح جينيفر عزار، هي ممثلة لبنانية بس ما بعرف اذا جد هي ولا لا، كانوا يحكوا على التيك توك انها هي اللي طالعة معه. بس
0: صحيح
1: هي جينيفر. بس انا لما دققت فيها ما بتشبهها، مش هي يعني
0: هي
1: هي بس هي كتير كبيرة على
0: أنا ما بعرفها شو أمور وشوفها، بس عمالي بطلع مين اللي معه.
1: جينيفر، المهم جينيفر عزار
0: الممثلة مع كاتبين طبعا بالإنجليزي جينيفر عزار،
1: هي كبيرة
0: قد إمه،
1: قد إمه طالعة.
0: أنا مش لابق الموضوع يعني.
1: طب ليش بروحوا لناس كبيرة هيك لهالدرجة؟ ما في يعني موديل صغار.
0: الكلام مكركب بالنسبة لي يعني، مش راكب على بعض الأغنية يعني.
1: ما خلص إذا ما ركبت
0: مكركب يعني اللحن نفس اللحن طبعا، حاول يخرج بشيء جديد يعني الستايل، خلينا نقول اللبناني والسوري، اللبناني هذا ستايل لبناني. الأغاني كيف الهدوء وكذا وهيك، بس يعني ما بسمع الأغنية بدايتها بيحكي بإشي بخش بإشي تاني،
1: يعني بدخل مليون موضوع
0: شو جابك ونسيتيني، ما أنت أصلا بتكيش الموضوع كله.
1: نعم
0: وبخش بضرب بحاله، بضرب لكل اللي موجودين وما بيخلي
1: بدي أروح أحضرها. بس زيك
0: يعني مش راكب الموديل معه، مش راكب
1: أبدأ. لا لا يعني اختاروا حدا من قد عمركم، لايش بتروحوا على ناس كبيره؟
0: مش شرط يكون في موديل،
1: مثلا
0: ممكن يكون الموديل اثنين مع بعض بعاد عن ال
1: مثلا. على فكره حلو برضه، تغيير يعني تغيير حلو. طيب يوسف بيحكي لنا يا بنسافر بكرامه يا بلاها، يعني هنا قاعدين الله ينتقمنا اللي بيحرمنا النزله، بس ان شاء الله بتنزل بأقرب وقت يا يوسف. اهلنا بخلقيه بحبل يا ابو العهد بيحكوا كته عن دحلة قوية. احنا نحكي دحلة يعني زي دحلة يعني مثل يعني بحكينا دحلة البلوطات.
0: يعني دحلة النزلة اللي هي
1: الدحلة.
0: دحلة
1: نزلة. دحلة نزلة. الدحلة
0: نازل بنزول، داحل بتحول،
1: طالع بتلوع،
2: دحدل
1: دحدل
0: دحلة
1: دحلة, دحلة. خلص انت تخربشني
0: بعدين معك
1: اهدا. يعمي امارك هاي تستخدم جدا جدا جدا. مش طايقتك دمك تقيل ما ابيخك. تمارا كنت تحكي كل الكلمات اللي احنا بنحكيها على فكرة. شرشوح كمان بتحكي لنا مسطول. يوسف بحكينا لما نلعب فوتبول بنابلس لمسة الايد بنحكي هنس، هي المفروض هند. ايش
0: هنس؟ هنس هي لمسة يد.
1: هنس هاند يعني.
2: تمام.
1: هاند.
0: هانس بلنتي.
1: هانس بلنتي
0: كنا نقول احنا
1: هانس بلنتي.
0: ضربة جزاء.
1: ضربة جزاء. ضربة جزاء. يا الله على المصطلحات. نجادة بتحكي لنا كان في الدوار زمان دير، وكبار السن ما كانوا يعرفوا اشي اسمه دوار، كانوا يقولوا باب الدير. كانوا يقولوا عنه باب الدير انه بدل الدوار، واكيد هلا خفت لانه اغلبهم يعني توفوا. الدير طبعا هدموه. حابة تتنوه عن هذا الاشي، حلو انه عن الدوار كانوا يحكوا عنه دير، باب الدوار يعني بدل باب الدوار باب الدير. بس هذا الاشي زمان كتير يعني، انا اول مرة بسمع فيها هاي.
2: انا بعرف دير اشي بخص المسيحيين،
1: بس هذا شكله اشي يعني كانوا الكبار زمان يحكوه فقط عن انه الدوار، يعني اشي بخص الدوار، بس انه بطلت هاي الشغلة. اكزولات، ايش يعني اكزولات يا رامي العمودي؟
2: اكزولات
1: تعرف هرائد اكزولات؟
0: لا
1: شي هاي الطلاسم يا رامي، ايش اكزولات؟ نجادة بتحكي لنا جنبية، يعني بساطة
2: هيك قربنا اجنبية
1: يعني معرفة. بساطة والله ما انا فاهم. انا المشكلة مش انه بخاف اقرأ كلمات غلط، انا اكيد كلهم قرأتهم غلط، بس انا بديش ازيد الاشي اكتر. فاهمة علي يا نجاة؟ مش فاهمة، انا مش فاهمة الكومنت.
2: هلا يعني بساطة ولا بساطة؟
1: من ناحية البساطة
0: يعني الجنبية.
1: جنبية بساطة.
0: الجنبية يعني هي نقول انت لما بتقعد على الكنباية مش في هدول القطع الصغيرة، يعني هي هيك على شكل تاني الجنبية اللي بتحط يعني
1: القرنة. القرنة
2: دوشك.
1: دوشك ايش؟
2: دوشك زي الكنباي.
0: اشي كيف تبع بصمدوا فيه العرس والعريس؟
1: الكوشة.
2: هذيك كوشة.
0: لا دوشك بترفع هيك يعني وهكذا، بتحطي ستارة و
2: او هذاك كمان عندنا بنابلس بسموه لوج.
1: لوج كمان. اكزولات طلعت نظارة. هاي معلومة جدا حديثة مش مألوفة نهائيا يا رامي. أكزولات معناها نظارة.
2: وسجلونة.
1: سجلونة. سكري بابي السجلونة بعرف. لا. هاي سجلونة سنة تحكي.
2: أودي على السجلونة.
1: أودي على السجلونة.
2: هي زي
1: الترابيزة.
2: كنباية.
1: كنباية. آه سامعتها.
2: مزبوط.
1: سامعتها.
2: فهي نجات قصدها دوشكة. في ناس بيقولوا لها زي كنباية.
1: آه ممكن تختلف المسميات.
2: آه
1: أبو العهد بيقاتلنا بيحكي لنا الجنبية معناها فرشة صغيرة مش الأرنة. مش الأرنة طلعت الجنبية، هي عبارة عن فرشة صغيرة. مش إنه أرنة. شبشب أو مشاية يعني حفاية. هاي متعرف.
2: سلاح الأمهات.
1: سلاح الأمهات عن جد سلاح الأمهات يعني متعرف عليها جدا. يوسف بيحكي لنا هاي بالإمارات فرشة التخت بيحكوا عنها
2: دوشك.
1: دوشك
2: أو دوشكة.
1: أو دوشكة يعني معناها فرشة. هو تختلف حسب المدينة ممكن. حسب كل واحد وشو
2: مخدة.
1: شو لغته. مخدة. مخدة هي الأرنة.
2: في ناس بيقولوا لها
1: مخدة التخت يعني تختلف عن مخدة الكنباية مثلا. كله بنحكي عنه مخدة إحنا بالنهاية. والله يا تمارا مصدت لأنا كنت بحكي لأحمد وأنا صدق أغلص أروح أحط راسي وأنام. أوار اللي بحطه فيه الزرع. أوار. سكربينة كندرة. سكربينة نعم.
0: شلون هاي سورية أو لبنانية مش.
1: إحنا يعني ما كنا نحكيها هون.
0: بفلسطين يعني بعرفش.
1: ولا حتى زمان ممكن. ممكن أهل زمان كانوا يحكوها.
0: ما أتوقع.
1: ما نتوقع يا نجاة. مفردها أكزول. يعني أكزولات نظارات. أكزول نظارة.
2: أيوة.
1: الجمع وال هاي ال. محمد حسن أهلا يا محمد. هلا كيف احكي هاي سكاعة ولا سكاعة ولا شو احكيها يا ليش ما بتحركوا لي الكلمة ليش ما بتحركوا لي الكلمة
0: سكاعة
1: شو
0: بجوز والله اعلم بجوز انا ما يعني
2: هو
0: هاي اللي بجوز بنتفوا فيها الدجاج بعرف ايش اذا هي
2: هذيك معاطة
1: وفي معاك هسه برضه معاك
0: سكاعة عند حدا معناها مختلف عن عندنا هون بعرفش
1: ترجم لنا اياهم يا محمد اول مره بنشوف هدول الكلمات سكاعه ومعاك عشان ان شاء الله نكون نحفظهم صح بالنهايه سكمله الترابيزه قلنا صح ديما مثل فل يا ديما خاشوقه معلقه قلناها خوصه سكينه هاي كلمات عندكم بالامارات يا يوسف ولا عندنا هون عندنا
2: وعندهم كمان هم بيحكوا خاشوقه الاهل
1: لا الخوصه والسكاعه طلعت ثلاجه يا رائد
0: ثلاجه سقع من مسقع
1: مسقع عن جد كيف ما خطرت لنا طب واللي معاك عشان اخذها من شو من شو اللي معاك يا طيب خلاص يا ابو العهد انا بس سكع على فصها غلط ما كنت الكلمات حكيتهم غلط وقفت انتوا ما بتحركوا لي الكلمات انا عندي مشكله
2: حطوا تنوين
1: حطوا كلمات قرى كلمات قرى هاي مش عندنا احكي لنا شو معنات الكلمه الثانيه يا محمد رجاء
2: بتساكع هذيك بتساكع يعني بتزانخ سكاعة يعني ثلاجة
1: تفضل يا رائد اختمها
0: الو مساء الخير
3: مساء الورد شو الاخبار
0: يسعد هالمساء يا رب تمام كيف انت
3: اعطيكم الف عافيه والله الحمد لله رب العالمين
1: اهلا يا عبد الله يسعد مساك
3: ومساك يا امير الله يسعد
1: شو الاخبار
3: الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله دائما وابدا
3: والله يا رائد عندك كلمه شمر أكيد تعرفها
1: شمر
3: ايوه
1: شمر
0: ارفع
1: ارفع
0: شمر الحق
1: شمر
3: الحق شمر الحق شمر عن ابراعات شمر عن اللي بدك اياه يعني كله
1: المهم شمر يعني
3: عندك لغه الشر شوكه تعرف على الشوكه
1: شوكه يعني شوكه
3: ايوه بس هذا عند النشاره يعني مثلا
1: تحكي شادية صاحبتي بتاعت في هاي اللغة بعد سنين لأفهم عليها
0: شوشي
1: تحكي لي شوشي
3: صحيح وبالنسبة يا رائد للكأس العالم للمغرب المغرب مش بلاعبينها المغرب بحارسها يا رائد
1: هذا عند رائد الموضوع تفضل
0: بحالتها يعني قصدك انه
1: مش بلاعبينها بحارسها
0: بحارسها الحارس يعني قصدك
3: عندك الحارس بتب أخطاء كثير للاعبين وهذا ليش منيح يعني ما عندك عندك الأردن خسر بحارس طبعا
0: بس, بس بس بس مستوى المغرب خلص يعني مستوى أوروبي صار يعني ما في مقارنة بين الأردن
3: المغرب في احتمال كبير انها توصل للنهائي يكون بعلمك اذا ظلوا على المستوى
1: ان شاء الله يضلوا هيك
3: لانه فعليا مستواهم حلو، وان شاء الله الدوري يا بيكون مغربي يا بيكون اسباني بالنهايه.
1: يا مغربي يا اسباني بده عبد الله.
0: مش عارف اذا بلتوا في الطريق ولا بلتوش، خلينا ادور اشوف.
3: لا انه مش يلبوا، انه يا باخذوه المغرب
1: يعني يا حدا الإسبان. يعني بيفوز بالكاس يا المغرب يا اسبانيا، هيك بده عبد الله. بتمنى ان شاء الله ان شاء الله المغرب تاخدها. نتمنى
3: الدين يبعث من كاس واحد بكفيها.
1: لا بزياده، خليها تاخد كمان مش مشكله.
3: لا خلص نهايه
1: مش خلص من ايم الارجنتين.
0: شوف طريق المغرب من طريق اسبانيا، يعني ممكن يلتقوا بنص نهائي او نهائي.
3: خربوها خلص،
1: قربوها
0: مع بعض. اه فريق واحد.

0: العربيه بالنهائي، ولكن بدنا نعيش الوضع نوعا ما.
1: خلاص احنا مزبط صلاح ومرموش بزبطوا بيلعبوا ضد ميسي بزبطوا الموضوع.
0: ما دام رائد حل
2: خلص عند رائد.
0: الله يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك.
0: على محمود الخراز.
1: اهلا وسهلا فيك حبيب.
2: حبايب يسعد هالمسا يا عبد الله. اهلا اهلا. معاك شطلعت غساله. احفظوها. كمان شنع يوسف بحكي لنا بشع انه شنع. شوف نجات على الجهجة هون بتحكي لنا يعني على بركة الله. خليها على بركة الله. اسهل يا نجات.
3: أسهل.
2: سري مري رايح جاي افحط يعني روح من وجهي. كمان طوبز يوسف بحكي لنا ارفس انه يعني وطي بما معناه. كمان شوبك
3: هذا برق العجين
2: هذا بنرق فيه العجين. مسقعك يعني ما اخف دمك بيحكي لنا ابو العهد. عسافه ولا
3: عسافه هاي اللي بتقيم الشعشبان.
2: ممكن ست طويله لتنظف زوايا البيت. ما اشلبك يعني ما احلاك. مره كانت عصيره ما اشلبك كانت صاحبتي شادي الله يوجه لها هيك بعت لها كل الخير نسعد مساها. يعني كانت بتحكي لي هاي الكلمة إنه
4: شلبية.
2: ما أشلبك قالت. قلت لها ليه تقولي لي ما أكلبك؟ بتقولي شنو ما أكلبك؟ يعني إنه يعني جملة حلوة. فبتصعبوها علينا كتير أنتوا بهاي هاي الكلمات وهاي اللغة. بس حلوة للصراحة. في جمل وفي كلمات عن جد عند أهل القرى كتير كتير حلوة ومعناها جد بيكون أحلى. وصلنا احنا للختام المفروض صح.
3: والله مرقت هالساعة.
2: حكينا كتير حكينا كتير. معصلة جوفاء بتحكي لنا
3: معقد
2: وايش هاي مزرقن انه مش راضي او بمعنى اخر راكب راسه.
3: مزرقن انا بعرف معصلج ومتنح
2: ما يبس راسه يعني. كل الطرق تؤدي الى روما بالنهاية ولكن تختلف حسب كل مدينة حسب المعنى حسب الموقف يلي بنحط فيه. عندنا نختم مع احلام تحكي لنا كوشي معناها اسمر حلو وحبط رش معناها إشي معناها كميات كبيرة. معنات شلبي يا دعاء إنه إشي حلو يعني إنه يعني إشي حلو إشي بجنن. عبود الشخشير يسعد مساك يا عبود. مصرمج بيحكي لنا يوسف يعني معفن.
3: أيوة
2: دخل على تقيل يوسف لازم نختم إحنا. إرماح أركض بتحكي لنا تمارا مش بس عند القرى بحس حتى هون ممكن نحكيها يعني تطلع معنا بشكل عفوي. احنا لازم نختم لانه اذا بنضل راح نضل 3 4 ساعات واحنا بعدنا بنكتب بالكلمات. بس لا شك انها كلمات حلوه وتعليقات احلى. جاعس يعني قاعد بتحكي لنا كمان احلام وانبسطنا كثير صراحه بهالساعه مرقت بسرعه كانت خفيفه. هيك سؤال تغيير عن يلي بنساله بالعاده. شكرا لتفاعلكم ولتعليقاتكم ولاتصالاتكم. شكرا لاحمد وشكرا لرائد كمان. وان شاء الله بنشوفكم بكره بحلقات جديده ومواضيع جديده مني انا ورائد واحمد. الى اللقاء.
5: طب كان ايه يا شباب؟ العالم نايمة يا زلمة.
6: ماشي
5: العالم نايمة. يلا شاهد كب. يلا اصحاب دور
7: ليك. انت كم برميل عبيت له؟
6: تقريبا شي خمسة.
7: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
6: تقريبا تقريبا شي خمسة.
5: شو بالمرة انت؟ ملفين بالمرة؟
8: لا وانت كتير فيك دماغي يعني عم بتعبي ماي بنص الليل. نقلع من الحي وليه؟ نقلع.
5: شو عم بصير معك؟
6: ملاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
7: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
8: نقلع ولا؟
5: هيكي فوتي لشوف انا غلط فيكي.
8: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
7: بدها تضرب طلع طلع طلع طلع
5: طلع.
6: لا اله الا الله.
5: بعدين
9: بلا أخلاق.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: الذهب رب حدها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
4: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
5: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثة شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا. مدينة فلسطينية كنعانية الأصل تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، تبعد 15 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط. طول كرم، أو كما أسماها الكنعانيين بتل كرمة العنب، قبل 3000 سنة قبل الميلاد، وبالفترة الأموية أطلقوا عليها طور كرم لتتحول لاحقاً إلى طول كرم.
1: طول كرم هي كانوا بيطلقوا عليها بفترات سابقة طور، والطور هو عبارة عن الجبل أو التل بمعنى آخر، وطور كرم هي مدينة أو منطقة تشتهر بمجموعة من التلال المتقاربة من بعضها. هي بلد خضراء تتميز بكرومها المتعددة وذات الأصناف المختلفة. الطبيعي بداية الزيتون هو من أشهر منتجاتها، اللوزيات بمختلف أصنافها، أيضا التين تشتهر بإنتاج الحمضيات، وكان في هناك مطرات مية على البخار حقيقة في البداية.
0: هي ثالث أكبر مدينة بالضفة الغربية بعد الخليل ونابلس مساحة وسكانا. تتميز طول كرم بموقعها الاستراتيجي اللي بربط الساحل الفلسطيني بالمرتفعات الوسطى، واللي خلاها عبر التاريخ ممر للقوافل الحربية والتجارية بين الشام ومصر، ومحطة مهمة للتبادل الثقافي.
2: الله يا كرما توسط أنف كرم في قمة عليا تلوح بطول كرم.
0: فيها العديد من الشواهد اللي بتعود للفترة البيزنطية والرومانية، وأقدم الشواهد فيها يعود إلى العصر الحجري النحاسي، وبالفترة العثمانية كان يمر فيها خطين للسكك الحديدية، أحدهم ينتهي بالقاهرة والآخر بالحجاز.

عام 1948 صادر الاحتلال الكثير من أراضيها، وبال67 استكمل مصادرة عدة أراضي تابعة لإلها، لذلك بتحيط فيها المستوطنات من كل الجهات. وجدار الضم والفصل العنصري على أراضيها حرم كثير من الفلسطينيين من الوصول إلى آلاف الدنومات من أراضيهم. يقام في طول كرم مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هم مخيم طول كرم تاني أكبر المخيمات الفلسطينية في

0: الضفة الغربية ومخيم نور شمس. من الناحية الثقافية، تحتضن طول كرم مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والدينية، مثل مقام بنات النبي يعقوب والمساجد القديمة والكنائس، وفيها أهم المؤسسات التعليمية في المنطقة وهي جامعة فلسطين التقنية خضوري.
1: عملت إدارة الجامعة على تجهيز هذا القاعة اللي هي المدخل الرئيسي للمبنى لمقتنيات الأدوات التي كانت تستخدم في أيام مدرسة خضور الزراعية.
2: في كل مرة التقينا الدكتور بدران قال إنه معالم شخصيته تشكلت هنا في خضوري فعلا. هو بيقول انه الحياة هون بالمزرعة خضوري في السكن الداخلي لخضوري كان فيها مزيج من تعليم نوعي عظيم، رفاق عظيمين، طلاب اللي من كل محل، مش بس من فلسطين، من دول عربية تانية.
0: في طول كرم معصرة رومانية قديمة تسمى بخربة ارتاح، مبنية من الحجارة ومرصوصة بالفسيفساء ومحاطة بمجموعة من الآثار الرومانية مثل البركة والقنوات والكهف وبقايا جدران وآبار وغيرها. تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية كالحمضيات، واللي بتعتبر من أجود الأنواع في المنطقة وبتتميز بنكهتها الفريدة، إلى جانب إنتاج الأقمشة والصناعة الحرفية والغذائية. إذا مرقت بطول كرم عادي كتير إنه الناس تتخانق عليك لحتى يضيفوك، لأنها معروفة بسكانها اللي بتميزوا بكرمهم وحسن ضيافتهم والتزامهم بالعادات والتقاليد الفلسطينية العريقة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة، بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التوقيت الآن هو السادسة مساء.
7: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
9: بابا؟
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الثلاثاء شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

بفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
4: شوفي ما في
5: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني إني روح، وميلة بإيدي وإعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: دايماً هيك

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قلة قليلة من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
5: إنها الثامنة مساء.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
5: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: حبيبي اقعد اكتر معايا.
1: يا ابني انت كده على طول ينفع تقول الله. ما فيش وقت اتاخر. معلش.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التاسعة مساءً الآن.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.

الأولى هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة اف ام، هي وبس.
1: اوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت

0: يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهاناتها بيتلحم على مر التاريخ ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
1: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته. يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيتلحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
1: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأدب.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: FM. حياة FM. اسمع ركز. راديو حياة 100.8.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة.
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا

بعتك يحرم على قلبي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

سل الكلثوم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة. سل التاريخ والأيام. سل المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: عالطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعاً هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا

أنا وإحنا في عز الهنا يا ما قلت لك أنا.

الاول لا من الاول صعب.

Thank you.

والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

من فوى بيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات،
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: أعطيك عيوني وجرك،
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.